0: لعرض أبرز الأخبار مع زميلنا خضر. ونتمنى لكم طيب الأوقات، لا تنسونا من دعواتكم، ونترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. إليكم موجزا لأهم الأنباء من تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية.

كشفت موازنة أستراليا الفيدرالية الجديدة عن إجراءات ضريبية ومالية تستهدف دعم العمال وتخفيف الضغوط المعيشية مقابل تقليص امتيازات بعض المستثمرين العقاريين. وأعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز أن أكثر من 13 مليون أسترالي سيحصلون على خصم ضريبي جديد، إضافة إلى حوافز للشركات الصغيرة ومشتري المنازل للمرة الأولى. وتضمنت الموازنة تعديلات على امتيازات الخسائر السلبية وضريبة أرباح رؤوس الأموال في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعد آلاف الأستراليين على دخول سوق العقارات. كما شملت الموازنة زيادة في إنفاق الدفاع وتوسيعاً لدعم الأدوية واللقاحات ضمن خطة PBS. رحب خبراء ومنظمات معنية بالتعامل مع الخرف في أستراليا بخطة الحكومة الفيدرالية تخصيص أكثر من 200 مليون دولار لتوسيع برامج رعاية المصابين بالخرف، لكنهم حذروا من أن التمويل الحالي غير كاف من دون تعزيز الاستثمار في الأبحاث العلمية والتشخيص المبكر. وتتضمن الخطة إطلاق 20 برنامجا متخصصا جديدا لرعاية المصابين، إضافة إلى توسيع برامج دعم المسنين بعد خروجهم من المستشفيات. هذا وأظهرت بيانات صحية أن أكثر من 446 ألف أسترالي يعانون حاليا من الخرف، مع توقعات بتضاعف العدد إلى مليون مصاب بحلول عام 2065. في اليوم 74 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن كلفة العمليات العسكرية ضد طهران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن المحادثات تتواصل من دون التعجل في التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن إيران ستتخلى بالكامل عن تخصيب اليورانيوم، مضيفا أن بلاده ستواصل الضغط حتى تحقيق أهدافها. كما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أن لدى واشنطن خططا للتصعيد أو التراجع حسب تطور الموقف مع استمرار الحصار البحري على إيران. وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار في مضيق هرمز، فيما زار وفد إيراني سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة وحرية العبور في المضيق. ومن جهتها، أكدت تركيا مواصلة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مشددة على أن إعادة فتح مضيق هرمز تبقى ضرورية لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. أما بخصوص المواجهات في جنوب لبنان، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 100 هدف عسكري دعما لقواته في منطقة نهر الليطاني، في وقت واصلت فيه المقاومة استهداف القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات. وفي موازاة ذلك، تعهد الشيخ نعيم قاسم بعدم ترك الميدان وتحويله جحيما على الاحتلال وفق قوله. وفي تطور بارز، أقر الكنيسة الإسرائيلي قانونا يسمح بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أسرى فلسطينيين متهمين بالمشاركة في عمليات 7 أكتوبر 2023. ويتيح القانون احتمال الحكم بالإعدام في بعض القضايا، وسط ما عرف بانتقادات حقوقية من مخارج مما وصف بتسييس المحاكمات العسكرية. أعزائي، كان هذا هو الموجز الإخباري لهذه الفترة الصباحية. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: A two MFM sponsor.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه كل ساعة وجبت له الشفاعة.
1: أم القرى جئناك لله، ما أحلاك لله، ما أحلاك.
0: الذي من أكثر الصلاة عليه واعتنى أدرك القصد والمنى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، هذه الإذاعة التي يجري حبها في عروقنا. أهلا وسهلا بكم أيضا كل من يستمع إلينا عبر الموجة أو عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org.
1: في زمزم والكعبة
2: من السلام
0: اليوم الأربعاء، وهذا اليوم كل أربعاء يجمعني بكم، وبالنسبة لي تاريخ اليوم هو 12 من شهر ماي للعام 2026 والموافق للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447.
2: ويروينا هواكي ويروينا هواكي
0: ونعيش هذه الأيام ذكريات جميلة أكيد لمن سبق له وذهب إلى تلك الديار، إلى أم القرى وإلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزداد الشوق يوما بعد يوم وتتحرك المشاعر فينا وتزداد، ذلك حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حبا بالكعبة المشرفة. تحدثنا عن لؤلؤة الأرض، أظن أنكم عرفتم ما هي، أو نعم ما هي هذه اللؤلؤة. هي الكعبة المشرفة، هي شمس في النهار وقمر في الليل. وأيضا أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، سنضيء على سيرة صحابية جليلة، هي أم النجباء، هي أم النجباء، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، المهاجرة بدينها إلى الله ورسوله. هل تعرفون أن أم كلثوم هي أخت الخليفة الراشد عثمان بن عفان؟
1: قد سارت القوافل.
0: إذن صاحبة ترجمتنا هذه صحابية جليلة، هي أخت الخليفة الراشد عثمان بن عفان. هذه الصحابية احتلت مكانة لائقة بين نساء الصحابة المهاجرين والأنصار.

سنحدثكم عن مناقبها وهجرتها، بالإضافة إلى أننا سنتحدث اليوم عن رحلة العمر التي هي فوائد وحكم.

أيضا زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء. أتمنى أن تبقوا معنا، وأيضا سنعرفكم على مواقيت الصلاة لهذا اليوم. اليوم أذان الظهر يحين الساعة 11:55. إذن اليوم أذان الظهر يحين الساعة 11:55. أما العصر فيحين الساعة 2:47. المغرب يحين الساعة 5:07. بالنسبة لموعد أذان العشاء الساعة 6:29. غدا أذان الفجر الساعة 5:10. أما شروق الشمس فيحين الساعة 6:38.

0: الحج رحلة العمر. الحمد لله الذي جعل الحج في الإسلام ركنا، وجعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل العميم. إن الحج عبادة مباركة يدأب فيها البدن ويبذل من خلالها المال، ورغم ما يحصل فيها من مشقات ترى أفئدة المؤمنين تهوي إلى تلك المواطن المباركة ملبية مكبرة محرمة، تطوف بالبيت العتيق وتذرف الدمع الرقيق ما بين القبة الخضراء إلى وادي العقيق، إلى جبل أحد الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه،
1: كعبة محلى،
0: إلى الكعبة الغراء.
1: محلى ذكرى.

0: لو زرنا
1: إلى الكعبة الغراء وغاري ثور وحراء، إلى زمزم الدواء بعد الداء، إلى عرفات ومنى، إلى كل بوارق المنى، إلى مروة والصفا، إلى معاقل المروءة والوفا، إلى كل المشاهد والمناسك. أجل، هناك يقف الحاج ساكباً العبرات وقد طرح أعباء الدنيا وراء ظهره، يستبصر ويعتبر وينظر وسط تلك الأفواج والأمواج الهادرة التي لبت من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم وليطوفوا بالبيت العتيق.

ينظر الحاج إلى ما آلت إليه أحوال الأمة وأهوالها بين يدي هذا الحدث الفريد الذي يتجدد كل عام كالنهر المتدفق الذي لا تغيره أحوال الفصول. نعم، نعم، تتلاقى هناك مع العجم والعرب من المسلمين من كل أنحاء الأرض، فتتحادث في شؤون العالم الإسلامي وشجونه، في الآلام التي أحدقت بأمتنا من كل جانب.

0: فريضة الحج مناسبة عظيمة يخلو فيها المرء بنفسه ليحاسب نفسه، فالإنسان الكيس لا يشتغل بالنعمة عن المنعم، والدنيا قنطرة يعبرها ولا يعمرها، والعبرة بسلامة المعتقد وصلاح العمل، فلقد قيل: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. وهنيئاً للمقبول، وطوبى لمن آثر أخراه على دنياه، وطوبى لمن تذكر واعتبر، وطوبى لمن اعتبر بمن قبله ولم يكن عبرة لمن بعده.
1: لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا.
0: ولا شك أن تلك المواقف والمشاهد جديرة بالاعتبار والاستبصار، حتى يعود الحاج متزوداً بزاد التقوى الذي يبحر به إذا هاجت البحار واضطربت الأمواج، قبل أن ينزل قبره فريداً وحيداً وقد انقضى الأمل وتوقف العمل. فليكن الحج منعطفاً لنحو الخير، سراجاً وهاجاً لظلمة القبر ولظلم القيامة، حيث المتقون نورهم يسعى بين أيديهم.

ومما يلفت المتأمل في مزايا الحج أن الناس مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم ومقاصدهم يجتمعون على أرض واحدة، قصدهم واحد ولباسهم واحد، إنه الثوب الأبيض الذي يستوي في لبسه الصغير والكبير والغني والفقير والوضيع والأمير. وكم يذكرنا هذا الثوب بالأكفان البيضاء، تلك الأثواب التي تخلو من الجيوب، فما نفع الدنانير والدراهم إذا صار الميت في قبره وأضحى وحيداً إلا من عمل صالح يؤنسه. فهذه المواقف والمشاهد جديرة بالاعتبار والاستبصار.

بما أن رحلة الحج كما يعبر الكثيرون عنها بأنها هي رحلة العمر، فاحرص أيها الحاج على صحبة من يكون لك عوناً على أمر دينك، يذكرك إذا نسيت ويرشدك إذا أخطأت، وإياك وصحبة من لا خير في صحبته، فإن الصاحب ساحب. ليحرص مريد النسك أن يحصل ماله الذي يستعين به على السفر ونفقة عياله مدة ذهابه وإيابه من طريق الحلال، فالذكي الفطن يتحرى في كل الأحوال في الحج وفي غير الحج أن يجمع المال بالطرق المشروعة، ويحذر من جمع المال بالطرق المحرمة.

0: ولا تغفلنا أيضاً أيها الحاج عن استحضار معاني الأدعية الواردة في النسك، فإن تدبر معانيها يشحذ همتك ويقوي فيك الخشوع، فإن تلبيتك بمثابة قولك يا رب ألبيك تلبية بعد تلبية وأطيعك طاعة بعد طاعة، وإذا طفت حول البيت العتيق فكن منكسراً خاضعاً وقل يا رب مهما درت وطفت وأينما توجهت لا أعبد سواك، فلا أحد يستحق العبادة غيرك.
1: قد زادت فينا الأفراح لما نور علينا لا كنسيم عبد الصباح نشقنا ريح العبيد.
0: وعظم في قلبك شعائر الله، واذكر أن البيت العتيق بيت مشرف عند الله، ليس لأن الله يسكنه، بل هو وكل دور العبادة التي أعدت لعبادة الله أماكن مشرفة لأنها بنيت لهذا الغرض، والله عز وجل لا يحتاج إليها ولا يسكنها، فهو موجود أزلاً وأبداً بلا كيف ولا مكان، هو الذي خلق المكان فلا يحتاج إلى المكان، وهو الذي خلق الزمان فلا يجري عليه زمان، كان قبل خلق الخلق بلا مكان، وبعد خلق المكان ما زال بلا مكان، تعالى ربنا عن التغير والتطور.

0: قلبي انغرم.
1: وإذا كان يوم الوقوف بعرفة أقبل على الدعاء والابتهال أكثر من الانكسار والسؤال. تذكر مواقف يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، حيث يجمع الله الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا تنس حين تقصد منا أنك تقوم بهذه الشعيرة المباركة إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي رجم الشيطان الملعون حين ظهر له في تلك البقعة في 3 أماكن مختلفة. استحضر بعملك أن الشيطان عدوك وعدو إخوانك المسلمين، فحاربه وإياك أن تسلك طريقه فتكون من الغاوين.

ومما ينبغي تسليط الضوء عليه أن الجمرات حيث ترمى الحصى إنما هي أماكن رجم فيها الشيطان الرجيم، لا أن هذه البقعة هي مسكن الشيطان كما يظن بعض الناس، فبعضهم ينهال بالشتائم والكلام البذيء مدعياً أنه يخاطب الشيطان، وبعضهم يرمي نعاله وخفافه بدل أن يرمي الجمار فيفوت على نفسه هذا النسك، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إذا أتيت الذبيحة فاذكر إبراهيم عليه السلام حين امتثل لأمر خالقه عز وجل، حيث رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فكان سيدنا إسماعيل نعم الولد ونعم المعين على تنفيذ ما أمر به الله أباه. ولكن الذبح لم يتم، حيث فدي إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم.

والحج فيه تعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق، وهو باب كبير للخيرات والثواب والتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة. عندما يرفع الحاج صوته بالتلبية قائلاً لبيك اللهم لبيك، فإن هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجاً، وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون، وهم المسلمون الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراة، وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبيرة، وقسم يجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار.

والسعي بين الصفا والمروة رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي ذلك المكان المبارك من مكة المكرمة كانت السيدة هاجر مع ولدها إسماعيل وحدهما بغير ماء، فما زالت تتردد في تلك البقعة المباركة بحثاً عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة، متوكلة على الله حتى كشف الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم.

والوقوف بعرفة فيه حكمة عظيمة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة. وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، ففضلاً عن أنه امتثال لأوامر الله تعالى، يتذكر الحاج عند رمي الجمرات كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم بالحصى إهانة له، ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الطواف حول الكعبة فهو أمر تعبدي ومظهر من مظاهر العبودية لله وحده، وامتثال لأمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف الكعبة، كما أمرنا باستقبال ذلك البيت عند الصلاة.

أليس معنى الطواف أن الله ساكن في الكعبة؟ فالمسلم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، وأنه ليس كمثله شيء، ليس ساكنا في الكعبة، وليس ساكنا في السماء، وليس حالا في الأمكنة كلها، ولا يشبه المخلوقات، لا يشبه الإنسان ولا غيره، ليس له جسم ولا صورة ولا هيئة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

إن الحج عبادة مباركة يدأب فيها البدن ويبذل من أجلها المال، تتلاقى الأفئدة وتجتمع الأبدان في تلك الديار المباركة، تجول الأجسام في المشاهد والمواطن عند الكعبة المشرفة، في أحد، في غار ثور، في عرفات، في البقيع، عند القبة الخضراء التي تظلل قبر سيد المرسلين وإمام المتقين، قبر سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن تلك المواقف والمشاهد ليست جزءاً من تاريخ الأمة فحسب، بل إنها باعث على الاعتبار والتبصر والتفكر، دافع إلى التزود من هذه الدنيا بزاد التقوى الذي هو خير زاد. فالتقوى أنيس المؤمن في قبره حين ينقضي الأمل ويتوقف العمل ويصبح تحت التراب. إن الحج فرصة للإنابة إلى الله والتطهر من الأدران وجلاء القلوب وتنقية النفوس والسمو بالأخلاق إلى مكارمها والابتعاد عن صغائر الأمور وسفاسفها.

وتعود الذكرى، تعود الذكرى مع ما تحمل من العبر والحث على التسليم لله في كل شيء. أيام معدودات يكون الناس فيها على موعد لأداء ما فرض الله وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام، موقف لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، الكل فيه سواسية حيث وضعوا عنهم كل ما يميزهم عن غيرهم من أمور الدنيا، قصدوا جبل الرحمة. إنها ذكرى الذبيح إسماعيل الذي كان نعم العون لأبيه إبراهيم عليهما السلام على أمر الله عز وجل، مشهد لا بد لنا أن نقف عنده ونملأ منه قلوبنا إيماناً وتسليماً للخالق عز وجل، ونتعلم الصبر على أداء أمر الله في كل حين.

بعد أن تحدثنا عن رحلة العمر التي فيها الفوائد والحكم، ننتقل إلى الزاوية الصحية. بعد ذلك نتوقف لموجز الأخبار باللغة العربية باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك نستمع إلى سيرة أم النجباء أم كلثوم.

تحدثنا البارحة عن فيروس هانتا، وأيضا سنتابع بالحديث عنه ونطمئنكم حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث أكد مدير منظمة الصحة العالمية أنه لا مؤشرات على تفشٍ أوسع لفيروس هانتا. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء يوم أمس يعني أنه لا توجد مؤشرات على بدء تفشٍ أوسع نطاقاً لفيروس هانتا، لكنه لم يستبعد ظهور حالات جديدة. وجاءت تصريحات المدير للصحفيين في مدريد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني عقب عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشياً للفيروس. وأوضح أنه في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على بدء تفشٍ أكبر، ولكن أكيد قد يتغير الوضع نظراً لطول فترة حضانة الفيروس، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من الحالات في الأسابيع المقبلة.

وأكدت المنظمة أن الخطر العام على الصحة العامة لا يزال منخفضاً، مشيرة إلى أن السلالة المكتشفة هي فيروس الأنديز الذي يتميز بقدرة محدودة على الانتقال من إنسان لآخر ويتطلب عادة مخالطة وثيقة ومطولة. تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة وضع 18 راكب أمريكي من ركاب السفينة في الحجر الصحي فور وصولهم، مع استمرار مراقبة بقية الركاب الذين تم إجلاؤهم وتوزيعهم على مراكز طبية متخصصة.

تحور سلالة هانتا على السفينة الموبوءة غير مؤكد. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية الثلاثاء يوم أمس أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت سلالة فيروس هانتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية تحورت، لكن المسؤولين يشعرون بقدر من الاطمئنان، وأن هناك أموراً لا نعرفها عن هذا الفيروس، ليس لدينا حتى الآن التسلسل الكامل له والذي يسمح لنا بالقول بثقة اليوم، حتى لو كنا مطمئنين إلى حد ما حتى الآن إن هذا الفيروس لم يتحور بعد، فيما لم ترد على وزارة الصحة أو لم ترد وزارة الصحة الفرنسية بالنسبة لهذا الفيروس. أما بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية يشار إلى أنه لا توجد مؤشرات على وجود أي أمر غير معتاد في سلالة هانتا على السفينة بخلاف موقعها.

ننتقل إلى خبر آخر وهو الإقلاع عن التدخين، أفضل قرار صحي كما ورد في هذا التقرير، وتقنية مبتكرة قد تساعدك. حسب هذا التقرير يعد التدخين سبباً رئيسياً للوفاة، حيث يقتل 6 ملايين شخص سنوياً، يؤدي إلى تدمير شامل للصحة عبر إتلاف جميع أعضاء الجسم، إذ تشمل الأضرار الرئيسية أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة والحنجرة وغيرها الكثير. لذا فإن الإقلاع عن التدخين هو يعني من أفضل القرارات الصحية التي يتخذها الشخص المدخن. وفي تطور لافت، كشفت دراسة أمريكية عن تقنية علاجية مبتكرة قد تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين عبر استهداف دوائر محددة في الدماغ باستخدام التحفيز المغناطيسي غير الجراحي. وأوضح باحثون أن هذه التقنية قد تمثل مفتاحاً جديداً لكسر دائرة الإدمان. اعتمد الباحثون على تقنية تعرف باسم التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة، وهي تقنية غير جراحية تستخدم نبضات أو نبضات مغناطيسية دقيقة لتحفيز مناطق محددة في الدماغ دون الحاجة لتدخل جراحي أو أدوية. كما هدفت هذه التقنية إلى تعديل النشاط العصبي في المناطق المرتبطة بإدمان النيكوتين. تعمل هذه التقنية عبر إرسال نبضات مغناطيسية مركزة إلى القشرة الدماغية تستهدف بصورة خاصة مناطق مسؤولة عن التحكم في السلوك واتخاذ القرار، مثل القشرة الجبهية الجانبية، إلى جانب مناطق مرتبطة بالرغبة والمكافأة.

والنتائج التي يعني يحصلون عليها من خلال التجارب التي يعتمدونها تمهد الطريق لإجراء تجارب أوسع قد تجعل من التحفيز الدماغي وسيلة علاجية مساعدة للإقلاع عن التدخين إلى جانب الأدوية والعلاج السلوكي، خصوصا لدى الأشخاص الذين لم تنجح معهم العلاجات التقليدية.

دقائق قليلة تفصلنا عن موجز الأخبار باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك فاصل إعلاني، وستستمعون بعد هذا إلى سيرة أم النجباء، أم كلثوم بنت معيط.

الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: جباء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، المهاجرة بدينها إلى الله ورسوله.
1: خذني للعقيق، خذني للمدينة للبيت العتيق.
0: هي صحابية جليلة سجلت لها كتب السيرة والتاريخ نفحة من نفحات البركة والإيمان حين أكرمها الله بالإسلام.
1: لرسول الله، لحبيب الله، لرسول الله، لحبيب الله.
0: إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية القرشية، وأمها هي الصحابية الجليلة وأم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أروى بنت كريز بن ربيعة العبشمية رضي الله عنها وأرضاها.

بداية عطرة، نعم بداية عطرة للصحابية أم كلثوم. أسلمت أم كلثوم ورأت وعاينت بنفسها صرخات المتألمين وآهات المعذبين تحت سياط وضربات الكفار، كفار قريش، فما اهتز إيمانها ولا تزعزع بخوف أو وجل.

صلت أم كلثوم نحو القبلتين وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة. أم كلثوم هي أخت أحد العشرة المبشرين بالجنة لأمه وصهر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان، فقد تزوجت أروى أي أم كلثوم تزوجت من عفان بن أبي العاص فولدت له عثمان وآمنة، ثم تزوجها من بعده عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم كلثوم وأم حكيم وهندا كما جاء في الإصابة.

عروة هذه صحابية كريمة علمت بإسلام ابنها عثمان في بدء الدعوة، فلم تنكر عليه ذلك، بل كانت سباقة إلى نصرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم والدين الحنيف، فقد وقفت وقفة مباركة جريئة حفظتها كتب التاريخ. فقد روى ابن الأثير أن عقبة بن أبي معيط قد شكى عثمان بن عفان إلى أمه أروى، فقال لها: إن ابنك قد صار ينصر محمدا، فلم تنكر ذلك من ابنها. ووقفت أروى في موقف مشرف وقالت لعقبة: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة بن أبي معيط هذا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، كان كثير الأذى، وقع في الأسر في أيدي المسلمين لما كانت غزوة بدر فقتل. أما أخواها الشقيقان وهما الوليد وعمارة ابنا عقبة فقد أسلما يوم فتح مكة. ماذا عن هجرتها؟ لما كانت الهجرة النبوية إلى المدينة، حبست أم كلثوم في مكة المكرمة ومنعت من اللحاق بركب المهاجرين، فكتمت إيمانها وحملت في قلبها الأمل بأن الله عز وجل يعينها على الفرار بدينها من شرك كفار قريش وأذاهم إلى مدينة النور والإسلام، فصبرت على ذلك زمناً وهي تتحمل الشدائد في سبيل الله عز وجل، إلى أن شاء الله لها بالهجرة، فكان لها بذلك شأن عظيم يدل على إكرام الله عز وجل لها ولأمثالها من المؤمنات الصابرات. فؤادي هام فأسعفني، وبالإكرام فأتحفني. وروى البيهقي في دلائل النبوة وابن عبد البر في الاستيعاب أن أم كلثوم رضي الله عنها لما هاجرت لحقها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة ليرداها، فمنعها الله عز وجل منهما بالإسلام، ولم يدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. كلثوم بنت عقبة الأموية من المهاجرات، أسلمت بمكة كما ذكرنا وبايعت، ولم يتهيأ لها هجرة إلى سنة 7. كان خروجها زمن صلح الحديبية، فخرج في إثرها أخواها الوليد وعمارة، فما زالا حتى قدما المدينة، فقالا: يا محمد في لنا بشرطنا. فقالت: أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا

0: لهن.
1: صدق الله العظيم. فكان يقول: الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، ما خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لم يرجعهن إلى الكفار. نعم، منعها الله عز وجل منهما بالإسلام من أخويها الوليد وعمارة، ولم يدفعها رسول الله عليه السلام لهما.

كلثوم أم النجباء كانت من أوفر النساء عقلا وأقواهن إيمانا، فاحتلت مكانة لائقة بين نساء الصحابة المهاجرين والأنصار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها لصدق إيمانها، كان عليه الصلاة والسلام يهتم بأمرها، فقد ورد أنه خطبها الزبير بن العوام وزيد بن حارثة، فاستشارت في هذا أخاها لأمها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأشار عليها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فأشار عليه الصلاة والسلام عليها بزيد وقال: تزوجي زيد بن حارثة فإنه خير لك، فتزوجته فولدت له زيدا ورقيه.

كان أولاد أم كلثوم رضي الله عنها من نجباء العلماء الذين تركوا آثاراً كريمة في دنيا العلم والعلماء في تاريخ الإسلام. فابنها حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري التابعي المشهور كان فقيهاً نبيلاً عالماً له روايات كثيرة. سمع من خاله عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو صغير قال عنه ابن العماد في شذرات الذهب: كان عالماً فاضلاً مشهوراً، توفي سنة 95 للهجرة رحمه الله عز وجل. ماذا ورد في كتب السير والتاريخ عن مناقب أم كلثوم؟ روت أم كلثوم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أحاديث، ومما يعزز علمها ووعيها ومقدرتها على الحفظ والرواية أنها كانت إحدى نساء قريش القلائل اللواتي كن يعرفن القراءة والكتابة، وهذه ميزة عظيمة في ذلك الزمان.

من الجدير ذكره أن وفاة الصحابية الجليلة أم كلثوم كانت في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. رحم الله السيدة الجليلة أم كلثوم، هذه الصحابية المؤمنة المهاجرة كانت قدوة في التضحية والصبر والثبات، كانت أيضاً مثالاً صادقاً على الإخلاص لله عز وجل ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونقلنا إليكم اليوم سيرة أم كلثوم بنت أبي معيط، وأيضا تحدثنا عن رحلة العمر، رحلة الحج. أذكركم بمجالس الخير يوم غد إن شاء الله تعالى مباشرة على الهواء بعد أخبار الساعة 11 مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، سيحدثنا عن فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين وآل حمزة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة مها حكمات علم الدين رحمها الله، ابنها محمد رضوان حمزة، أشقاؤها خالد والحاج عمر حكمات علم الدين، صهرها لشقيقتها منصور محمد مصطفى علم الدين. تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 13/5/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت جيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الحسن وآل وهبي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد محي الدين الحسن الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله، والده أسعد الحسن رحمه الله، والدته عليا غمراوي رحمها الله، أولاده ناصر، أسعد ونبيل الحسن، أشقاؤه محمد وضاح، محمد جمال، محمد سعيد ومحمد رشيد الحسن رحمه الله، أصيرته لبناته عبد اللطيف سيور وأحمد طه، أصيرته لشقيقاته الحاج مروان المير، الدكتور إبراهيم أبو الهدى وخضر وهبي رحمه الله، أخواله المرحومون بإذن الله محمد عمر وسعد الله غمراوي، أشقاء زوجته الحاج أحمد فوزي علي عمر خالد والمرحومون بإذن الله خضر حسن ومالك وهبي، عدلاؤه الحاج يحيى السبسبي محمد صالح وهبي ومحمد السبقجي رحمه الله. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 14/5/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: A Two MFM sponsor.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية.

0: الاقتصادية والشفهية على الرقم 131450 واطلب هيلث دايركت.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Looking for an NDIS Day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalised NDIS services. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximise your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. الله تعالى فرض الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، والعمرة كذلك فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر، ولا يجبان بعد ذلك إلا إذا نذر الشخص، نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فيصير في حقه واجبا. أما في غير هذه الحالة يكون حجه بعد الفرض تطوعا، وعمرته بعد الفرض كذلك تطوعا. فمن حج كما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأركان والشروط والواجبات واجتناب الكبائر، فإن حجه هذا سبب لتكفير الكبائر والصغائر عنه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يكفر الكبائر والصغائر، اللهم إلا إذا كان عليه تبعات للناس، مثلا كان قد سب فلانا أو أكل مال فلان ظلما، كذلك إن كان تاركا لفرض من فرائض الله، كأن كان تاركا لصلاة أو لزكاة أو لصيام، يبقى عليه القضاء، يبقى عليه القضاء، ويبقى عليه أن يستسمح من سبه وأن يرجع المال لمن أخذ منه المال ظلما. فإذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولكن على الإنسان أن يعرف ما هو الحج المبرور. كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الحج المبرور ولا يطبقون الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى. بتكلفوا مال ويتحملون مشقات ويفارقون الأهل والوطن، ومع ذلك يرجعون بلا حج مبرور. ينطبق عليهم ما قاله العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، لأنهم كثير منهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون من غير أن يتعلموا مناسك الحج ومناسك العمرة. هناك يقلدون الناس تقليدا، يقولون هذا يدور الآن، يدورون حول الكعبة إذن نحن ندور، الآن يرمون الجمرات نحن نرمي، ولا يعرفون لا كيفية الرمي ولا كيفية الطواف ولا ما هي شروط الطواف وما شابه ذلك. فإذن لابد لهم أن يتعلموا قبل أن يذهبوا. والحج شرائط وجوب على من يجب. الله تعالى ما فرض الحج على كل فرد من أفراد الناس، إنما فرض على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. هذا الذي فرض الله عليه الحج، هذه يقال لها شروط وجوب الحج. أما بالنسبة لشروط صحة الحج، ممن يصح الحج؟ من المسلم. لا، ليس شرط أن يكون بالغا، لو كان دون البلوغ وحج يصح منه. إن كان مميز ابن 7 سنين هجرية وما فوق يحرم عن نفسه بإذن وليه. إذا كان أقل من 7 سنين أبوه يحرم عنه، وليه يحرم عنه. فإذا شروط صحة هي الإسلام. إذا كان الولد الذي دون البلوغ حج صح منه الحج وله أجر، ولكن لا يسقط عنه حجة الفرض. إذا بلغ وصار قادرا على الحج واجب عليه أن يحج، واجب عليه أن يحج بعد أن يصير مستطيعا. فإذن بالنسبة لشروط وجوب الحج: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. أما بالنسبة لأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، هذا يحتاج إلى شرح، فلذلك نقتصر اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى على بيان بعض هذه الأشياء. أولا أركان الحج. لما نقول أركان الحج معناه فرائض الحج، معناه الأمور التي لا يصح الحج بدونها. إذا قلنا واجبات الحج معناه يصح الحج بدون هذه الأمور، ولكن مع المعصية. من ترك واجبا من واجبات الحج لم يفسد حجه، ولكن عصى الله وعليه ذبح شاة، وعليه فدية، عليه ذبح شاة، يقال عن هذا واجبات الحج. إذا استعملنا لفظ هذا من واجبات الحج لا نعني أنه ركن، لا نعني أنه فرض، نعني به أنه من تركه لم يفسد حجه، ولكن عصى الله وعليه فدية. أما إذا استعملنا هذا من واجبات الصلاة في باب الصلاة أو باب الصيام أو بقية أبواب الفقه، في المذهب الشافعي الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب. إذا استعملنا هذا واجب معناه هذا فرض، هكذا المصطلح الفقهي في المذهب الشافعي، كلاهما واحد إلا في باب الحج. إلا في باب الحج نقول هذا من أركان الحج وذاك من واجبات الحج. إذا قلنا هذا من أركان الحج أي من فرائضه ولا يصح الحج بدونه. أما إذا قلنا هذا من واجبات الحج معناه يصح الحج بدونه ولكن مع المعصية وعليه الفدية. أما إذا قلنا هذا من سنن الحج معناه من فعله له ثواب وله أجر، ومن لم يفعل ليس عليه معصية، ليس عليه معصية ولكن فاته ثواب هذه السنة، فاته ثواب هذه السنة ولا يجبر بدم. فإذا نتكلم إن شاء الله في الأول عن أركان الحج. أركان الحج الأمور التي لا بد منها لصحة الحج هي ستة، هي ستة. الأول الإحرام، الأول الإحرام. ما معنى الإحرام؟ ليس معناه لبس الثياب، ثياب البيض. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إذن أركان الحج ستة. الأول الإحرام، الإحرام معناه نية الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج والعمرة. فهناك طرق ثلاثة وكل من هذه الطرق صحيح. الطريقة الأولى يقال لها الإفراد، الثانية يقال لها التمتع، الثالثة يقال لها القران. الإفراد معناه أن ينوي الإحرام بالحج ثم بعدما ينتهي من مناسك الحج يعمل عمرة مفردة، يقال لهذا العمل إفراد، عمل صحيح ومقبول. أما التمتع معناه أن يعمل عمرة في أشهر الحج ثم بعدما ينتهي من العمرة ينوي الإحرام للحج، يقال لهذا الفعل تمتع. أما القران يحرم بالحج والعمرة معا فيؤدي المناسك، يطوف ويسعى وما شابه ذلك، كله يندرج تحت عمل واحد يقال له القران، فبيطلع حج واعتمر يقال له القران. إذن الإفراد والتمتع والقران كل عمل صحيح، كل عمل مقبول. لكن الفرق أن التمتع والقران من فعله يلزمه أن يذبح شاة، أما الإفراد فلا يلزمه أن يذبح شاة. لكن أي طريقة أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ الجواب اختلف علماء المسلمين في هذه المسألة، كل قالوا هذه أعمال طرق صحيحة، لكن الإمام الشافعي اختار الإفراد أفضل، غيرهم من الأئمة اختار التمتع، غيرهم من الأئمة اختار القران، فكل عمل صحيح، كل عمل صحيح. فإذا الركن الأول ما هو؟ الإحرام. ما هو الركن الأول؟ الإحرام. ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، يعني ينوي بقلبه يقول نويت الحج مثلا وأحرمت به لله، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله، أو نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. فإذا الإحرام معناه نية الدخول في النسك، ولكن هذه النية يجب، هذا من واجبات الحج، يجب أن تكون قبل مجاوزة الميقات. الميقات مكان عينه الشرع حول مكة، هذا لا يتجاوزه من أراد الإحرام إلا ويكون قد نوى. من كان يريد أن يأتي من العراق إلى مكة في طريقه مكان يسمى بالميقات لا يتجاوزه حتى يكون قد نوى. من المدينة يريد أن يأتي إلى مكة، وهكذا من نواحي البلدان حول مكة مواقيت عينها الشرع لا يتجاوزها مريد النسك إلا ويكون قد نوى. بالنسبة لميقات أهل المدينة، من كان من المدينة أو من جاء إلى المدينة ويريد أن يأتي إلى مكة، ميقاتهم يقال له آبار علي، مكان معروف اليوم بآبار علي، لا يتجاوزونه إلا ويكون قد نووا، قد دخلوا في الإحرام. هناك أمور من المستحبات، هناك أمور من الآداب ليست من الواجبات ولكنها فيها خير. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله غسلا ينوي به غسل الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام. من السنن أن يغتسل غسلا كاملا يقال له غسل الإحرام، يقال له ماذا؟ غسل الإحرام، يقال له غسل الإحرام. بعده يتطيب، والأحسن أن يتطيب بالمسك المخلوط بماء الورد، وهذا التطيب ليس خاصا بالرجل، هذا التطيب للإحرام، التطيب للإحرام يعني قبل أن ينوي. هذا التطيب سنة للرجل والمرأة، سنة للرجل والمرأة. يتطيب كل منهما. بعد ذلك بعد ما يكون اغتسلوا وتطيبوا، الرجل يتجرد عن الملبوس الذي يحيط بالبدن، يعني الثوب الذي يحيط بالبدن مثل القميص، مثل السروال، مثل الجورب وما شابه ذلك، كل ما هو محيط بالبدن، كل ما هو محيط بالبدن الرجل لا يلبسه. إذن لبس المحيط بالبدن سواء كان يحيط بالبدن بسبب خياطة أو بسبب لبد أو ما شابه ذلك، كل ما يحيط بالبدن الرجل لا يلبسه. أما المرأة لها أن تلبس ذلك، لها أن تلبس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. الرجل المحرم الذي دخل في نسك الحج أو نسك العمرة لا يجوز له أن يغطي رأسه بقلنسوة أو ما شابه ذلك. المرأة إحرامها في وجهها لا يجوز لها أن تغطي وجهها، المرأة المحرمة. ما معنى لا يجوز أن تغطي وجهها؟ أي بما يلصق بالوجه، تغطي شيئا فيلصق بوجهها، هذا لا يجوز للمرأة المحرمة. هناك أشياء أخرى بالنسبة لمحرمات الإحرام يأتي في وقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذن يغتسل من الآداب، يتطيب، ثم الرجل يتجرد عن الملبوس المحيط بالبدن، ثم يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، ليس واجبا، ليس من الفرائض، إنما شيء حسن مهم جدا أن يصلي هذه الركعتين وينوي بهما سنة الإحرام. بعد الفاتحة يقرأ في السورة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم بعدما يسلم يلبي، بعدما ينوي يلبي. أولا بعدما يسلم ينوي، يقول بقلبه نويت الحج وأحرمت به لله، يقول بلسانه لبيك اللهم بحج. إذا نوى فقال نويت الحج والعمرة، يقول بلسانه لبيك اللهم بحج وعمرة، ثم بعد ذلك يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال يجهرون بها، النساء لا يجهرن بها. ليس لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن مستحب لها أن تسمع نفسها وأن لا تجهر بالتلبية. إذن بعدما اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ودخل في الإحرام، نوى ولبى، عليه أن يلتزم بأشياء وينتهي عن أشياء، لا بد من معرفة هذه الأمور. الواحد منا اليوم لما يدخل في الصلاة يحرم بالصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة. لما يدخل في الصلاة في أشياء بده يلتزم فيها، في أشياء بده يبعد عنها. فإذا ما تعلم كيف سيعرف ما الأشياء التي ينبغي أن يفعلها وما الأشياء التي ينبغي أن يجتنبها؟ إذا ما تعلم كيف بده يعرف؟ أما أن يقول أنا كبرت واستقبلت القبلة ونيتي صادقة وصافية، هذا لا يكفي، لابد من بقية الأمور. ورد في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى المسجد النبوي الشريف وصلى ثم تقدم نحو الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. الرسول رد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي، قال له عد فإنك لم تصلي. رجع هذا الشخص أعاد ما كان يعرفه، ثم بعدما انتهى جاء إلى الرسول. الرسول قال له عد فإنك لم تصلي، ثم أعاد ما كان يفعله. ثم جاء إلى الرسول، قال له الرسول عد فإنك لم تصلي. قال له يا رسول الله لا أفقه إلا هذا، علمني. يعني هذا الشخص كان على وضوء واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد، وفي ما يظن هو أنه عمل شيء صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ عد فإنك لم تصلي. ماذا قال؟ لم تصلي، مع أنه هو وقف وكبر واستقبل القبلة. سبحان الله، قال له أنت لم تصلي. معناه النية وحدها لا تكفي، لابد من مراعاة بقية الأركان. معناه الجاهل لا يعذر، معناه الجهل لا ينقذ صاحبه. ما يقول أنا نويت خلاص نيتي صافية. الرسول ما قال له بما أنه أنت ما كنت مع خبر وما كنت متعلم وما بتعرف إلا هيك، وأنت نيتك صادقة وتوضيت وكبرت، فيلا مرقنا لك إياها المرة. لا، قال له عد فإنك لم تصلي. معناته الجاهل ليس بمعذور. فكيف اليوم كثير من الناس يهجمون هجوم على الطاعات لكن بيأدوها على غير وجهها، كيف يقبلها الله منهم؟ يوجد ناس من سماسرة جهنم، من سماسرة النار، يدلون الناس على النار لكن بطريق غير مباشر. بيقولوا لهم يلا اعملوا بدكم اياه، لو كنتوا جهال حطوها برقبتنا. هذا الجاهل صدق فظن بنفسه أنه شو ما بيعمل لأنه جاهل سيكون مسامح في الآخرة. هذا الذي دلهم على هذا هو من سماسرة جهنم، عم يدلهم على النار، يدلهم على النار والعياذ بالله. لكن لابد للإنسان أن يتعلم، لابد أن يتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما بيستوي الجاهل والعالم، كما لا يستوي الأعمى والبصير. فإذا لابد من العلم. هذا الحديث اللي ذكرناه بسميه علماء الحديث بحديث المسيء في صلاته. قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، ولو كانت نيته جاي يصلي. فإذا لابد من مراعاة بقية الأركان. كذلك بالنسبة للحج، النية وحدها لا تكفي، هناك أمور أخرى لابد من مراعاتها. إذا الإنسان ما تعلم شو أركان الصلاة قد يخل بركن من أركانها، وإذا ما تعلم شو أركان الحج قد يخل بركن من أركان الحج، فبيطلع بلا حج وبيطلع بلا صلاة. فإذا لابد من العلم. هذه أشياء لابد من العلماء والمشايخ والمدرسين الثقات الذين يخافون الله أن ينشروا هذه المعلومات بين الناس، حتى لا يبقى الناس على جهل. لأنه في ناس الشياطين تزين لهم أعمالهم، يوهمونهم أنهم على هدى وعلى حق وأنهم يروحوا على الجنة كمان، يوهمونهم بهذه الطريقة. الشياطين توهمهم شياطين الإنس وشياطين الجن. فهذا الجاهل بيترك العلم بدعوى أنه قيل له أنت جاهل ستسامح في الآخرة، وإنما الأعمال بالنيات، وأنت ما نيتك إلا خير، وبلا ما تعلم شو ما بيطلع منك عميل. بدك تصلي صلي كيف ما أنت بدك، بدك تصوم مثل ما أنت بدك، بدك تحج مثل ما أنت بدك، بدك تزكي مثل ما أنت بدك، المهم عميل اللي بدك إيه. وهذا الجاهل لما يسمع هيك بيترك العلم وبينكب على أمر الدنيا وبينغمس في الحرام وهو لا يشعر، وبيصير يمدح هذا الذي أفتاه بهذه الفتوى وبيعظمه وبيبجله، ممكن عينه مفتي كمان. هذا الحال عند كثير من الناس في هذه الأيام. الجهال مين بيعين مفتي عليه؟ لما يكون واحد مثل حكايته جاهل يعينونه مفتي عليهم، لأنه عم يفتيهم فيما هم يهوون، فيما هم يريدون، ليس على حسب الشريعة الإسلامية. وهكذا الجهل يفعل بصاحبه، الجهل يفتك بصاحبه كما يفتك السم بمن تناوله. الإنسان اللي تناول السم سواء عرف أنه هذا السم أو ما عرف أنه هذا السم، شو بيكون النتيجة؟ أنه تضرر، السم أفتك به. لو ما أنه عارفين، لو قالوا له خذ هذه حلاوة كلها طلع فيها سم، لأنه ما بيعرف أنه فيها سم، لا يصيبه ضرر أم يتضرر؟ يتضرر، عرف ولا ما عرف؟ يتضرر. كذلك الجاهل جهله يفتك به ويضره، عرف ولا ما عرف؟ عرف ولا ما عرف؟ الجهل لا ينقذ صاحبه في الآخرة، فلذلك لا بد من العلم. من الآداب التي ذكرها العلماء بالنسبة للإنسان القاصد الحرم، يستحب أن يقول عند بلوغه الحرم: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. يستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ينبغي منه أن يتحفظ في أثناء دخوله إلى الحرم من إيذاء الناس في الزحمة، حتى الذي يزاحمنا نتلطف به. ودائما نلحظ بقلوبنا ونستحضر جلالة البقعة وعظمة البقعة التي نحن فيها، وهي مكة المكرمة، هذه البلدة التي شرفها الله سبحانه وتعالى. ولما يدخل إلى المسجد وأول ما يقع بصره على البيت، على الكعبة المشرفة، يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فقد ورد أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة. يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدعو بما يحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهم شيء لا ينسى أن يدعو الله لنفسه بالمغفرة. ثم يدخل هذا الشخص إلى المسجد ويبدأ بالطواف. نحن إذا دخلنا إلى المسجد من أي مساجد نصلي تحية المسجد، أما إذا دخلنا إلى المسجد الحرام نطوف حول الكعبة. يقال لهذا الطواف طواف القدوم، يقال له طواف القدوم. هذا طواف القدوم نطوفه حول الكعبة، ولكن للطواف شروط، للطواف أركان لا بد من مراعاتها حتى الإنسان يعرف كيفية هذا الطواف. لا بد أن يتعلم كيف كان يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في الحديث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك نطوف كما كان يطوف، ونسعى كما كان يسعى عليه الصلاة والسلام. فإذا الطواف الذي نطوفه حول الكعبة أول ما ندخل إلى المسجد الحرام يقال له طواف القدوم. هذا لمن نوى الحج مثلا وتقدم إلى المسجد الحرام، طوافه هذا يقال له طواف القدوم. أو إنسان غير محرم حب يطوف حول الكعبة. أما اللي هو معتمر لنوى العمرة، طوافه هذا يكون طواف العمرة. طوافه شو بيكون هذا؟ طواف العمرة. فإذا حتى تكون الأمور واضحة لمن نوى الحج أو لمن نوى العمرة. فإذا الركن الأول من أركان الحج ما هو؟ الإحرام. الركن الأول ما هو؟ الإحرام، نية الدخول في النسك. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفات ولو لحظة، لكن بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة بيكون 9 ذي الحجة، بيكون 9 من ذي الحجة. بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة لو وقف لحظة صح منه هذا الوقوف. عادة الناس تطلع بكير، هذا شيء منيح، لكن متى يبدأ وقت الوقوف؟ بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة. لو وقف ساعة أو أقل أو أكثر يصح منه، والأحسن أن يجمع بين النهار وبين الليل، أن لا يخرج من هناك إلا بعد المغرب، إلا بعد المغرب. بالنسبة للوقوف بعرفات، الله سبحانه وتعالى خفف علينا، لم يشترط الشرع الإسلامي للواقف بعرفات الوضوء. يعني لو منه على وضوء بصح منه، الله سبحانه وتعالى خفف علينا ولم يشرط علينا أن نكون على وضوء عند الوقوف بعرفات. ولكن من استطاع أن يكون على وضوء فهذا أحسن، يكثر من الدعاء، من الذكر، من التهليل، من قراءة سورة الحشر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أي أذكار، من قراءة القرآن. يعني في ذلك الموقف العظيم بتلك الحشود بالآلاف المؤلفة، ينبغي من الإنسان أن يستحضر مواقف الآخرة، وينبغي منه أن يكثر من الدعاء: عسى أن يغفر الله له، وعسى أن يقبل الله تعالى منه حجه. لا كما يفعل كثير من الناس بيغتنموا الصعود إلى عرفات لمشاوي اللحم أو للتنافس على المشروبات أو المطعمات التي توزع هناك. يعني ما بقى بيكون هم عند الوقوف في عرفات الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وما شابه ذلك، كل هم من الوقوف بعرفات يتسابقوا لمن يأخذ الطعام أو حتى يجدوا مكانا لهم واسع حتى يشوا فيه اللحم، ولا يقعدوا يتفكهوا بالأكل أو يشربوا أراجيل، وهذا حاصل هناك. فلذلك لا ينبغي أن نفعل كهؤلاء، ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي من الإنسان أن يكون مستقبلا للقبلة، متطهرا، ساترا لعورته، ويكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، فكما كان يفعل عباد الله الصالحون. هذا مما ينبغي أن يفعله. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في عرفات: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ولا ننسى كذلك أنه يستحب أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء الله له من الأدعية التي فيها خير له ولنفسه ولأهله ولأقربائه وللمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الحج عرفة معناه من أهم أركان الحج الوقوف بعرفات، لأن وقته قصير، هو 9 من ذي الحجة. لذلك قال الحج عرفة، ليس معناه أن الإنسان إذا وقف بعرفات فقط ولم يأتي بقية الأركان يكون حجه صحيحا، لا، إنما معناه أن من فاته الوقوف بالحج، من فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج، ومن أدركه أدرك الحج، لأن وقته قصير، لأن وقته قصير، يبدأ من بعد زوال شمس يوم 9 من ذي الحجة. فإذا الركن الثاني من أركان الحج ما هو؟ الوقوف بعرفات. الركن الأول ما هو؟ الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفات. الركن الثالث الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، نحن الآن ما عم نتكلم بالتفاصيل كيف يبدأ وكيف ينتهي بالتفاصيل، الآن عم نذكر أركان الحج. فيما بعد من الدروس بنذكر كيف يبدأ الإنسان الحاج بأداء مناسك الحج، لكن لابد أولا أن نذكر أركان الحج ما هي، بعدين نذكر كل المناسك مع بعضها وكيف بيأديها. إذن الركن الثالث ما هو؟ الطواف بالبيت. لما قلنا الطواف بالبيت ما قلنا في البيت، بالبيت يعني حول الكعبة. الطواف بالبيت يعني حول الكعبة 7 مرات، ولكن هذا لابد له من أمور لابد من مراعاتها. أولا أن يكون على طهارة كاملة، لابد أن يكون على طهارة كاملة، يعني يكون على وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني كلام الناس. الطواف بمنزلة الصلاة إلا في بعض الأمور الله أحل لنا في الطواف نتكلم، أما في الصلاة ما نتكلم بكلام الناس. لكن الطواف لابد له من وضوء، لابد له من ستر العورة، لابد له من تجنب النجاسة التي لا يعفى عنها، لابد من هذه الأشياء. فإذن الطواف بالبيت بالكعبة المشرفة زادها الله شرفا. الطواف بالبيت نبدأه بالحجر الأسود. هذا الحجر كان في الجنة ونزل إلى الأرض، ولما نزل أضاء ما بين المشرق والمغرب، الآن موجود وموضوع على ركن زاوية من زوايا الكعبة، صار يقال له الحجر الأسود، واسود من شدة تمسح المشركين بعد نبي الله إسماعيل، هؤلاء الذين عبدوا الأوثان والأصنام، من شدة تمسحهم بهذا الحجر ومن كثرة تمسحهم به انقلب أسود. للعبرة أن هؤلاء المشركون عباد الأصنام بسبب تمسحهم بالحجر، انقلب الحجر الأبيض إلى أسود. ما بالكم بقلوبهم؟ معناه أشد ظلمة وسوادا بسبب الشرك الذي يحملونه في قلوبهم. فإذا يبدأ بالحجر الأسود الذي هو عند زاوية من زوايا الكعبة، عند ركن من أركان الكعبة. الرجل الذي يستطيع أن يقترب منه ليقبله يفعل. أما المرأة من الصعوبة أن تقترب بسبب شدة الزحمة، فإذا يبدأ من الحجر الأسود ويكون كتفه الأيسر إلى مقابلة الكعبة، يكون كتفه الأيسر في مواجهة الكعبة. الطواف لا بد له من وضوء، لا بد له من ستر العورة، لا بد من اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها، ويبدأ من الحجر الأسود وكتفه الأيسر إلى الكعبة. لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره أثناء الطواف، لا بد أن يكون الكتف الأيسر إلى الكعبة. يبدأ من الحجر الأسود ثم إلى الحجر الأسود، يقال لها طوفة واحدة، وهكذا 7 مرات، يطوف 7 مرات. إذن لا بد من الوضوء، من كان على غير وضوء ما بيصح منه يطوف، ومن انتقض وضوءه أثناء الطواف ما بيكمل، بيروح بيتوضأ ويرجع إلى المكان الذي انتقض فيه الوضوء إذا قدر وصله. ما قدر وصله يأتي بشوط آخر. كذلك قلنا لا بد من ستر العورة، وعورة المرأة كل البدن إلا الوجه والكفين، يعني لابد أن تراعي هذا الأمر. الامرأة ما تكون كاشفة عن ساعدها أو عن ساقها أو عن عنقها، لابد أن تنتبه إلى هذه الأشياء، لأنه إذا كان بان شيء من عورتها ما بيصح منها. لابد أن تكون ساترة للعورة. الرجل عورته ما بين السرة والركبة. كذلك لابد أن يكون مجتنبا للنجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب وفي البدن. بده ينتبه على هذه الأمور ويراعيها، لأنه أمر الطواف دقيق، أمر الطواف دقيق جدا. فإذا كان إنسان عم يطوف حول الكعبة وبعض الناس زاحموا فصار مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، يعني ما بقى كتفه الأيسر على جهة الكعبة، شو بيعمل؟ إذا استطاع أن يرجع إلى حيث استدار يرجع وبيحط كتفه الأيسر نحو الكعبة وبيكمل. أما إذا ما استطاع أن يرجع بسبب الزحمة شو بيعمل؟ يأتي بشوط غير هذا الشوط. فإذا لابد أن يكون 7 أشواط حول الكعبة يقينا. يعني إذا كان عم يطوف وشك، قال أنا هلأ بالطوف 6 ولا 7، شك، شو بيعمل؟ يبني على الأقل ويأتي بوحدة أخرى. لما قلنا يطوف حول الكعبة معناته ما بيطوف وإيده على الكعبة، بده يكون بعيد عنه، ولا إيده على حجر إسماعيل، ولا بيطوف بين الكعبة وبين حجر إسماعيل، بده يطوف بعيد. هذه أمور لابد الإنسان أنه يراعيها. طبعا هناك أشياء بعد من السنن ما ذكرناها، وفي أدعية وفي أذكار ينبغي منه الإنسان يذكرها، ولكن عم نقتصر على الشرط وعلى الواجب في أمر الطواف الذي لا بد منه لصحة أمر الطواف. فإذا الركن الأول من أركان الحج ما هو؟ الإحرام، ثم الوقوف بعرفات، ثم الطواف بالبيت. بعد ما ينتهي من الطواف من السنة أن يصلي 2 ركعات ثم يتوجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، الصفا جبل والمروة جبل، بينهما واد، والآن طمون، يعني صارت الأرض سهلة للمرور عليها. يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، يعد واحدة، ثم من المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا إلى أن يبلغ 7 مرات. لا يشترط له وضوء، ولو كان على وضوء فبيكون أحسن. فإذا السعي بين الصفا والمروة يبدأ من باب الصفا وينتهي ويدخل من باب الصفا إلى جبل الصفا ويبدأ من الصفا إلى المروة وهكذا 7 مرات. هناك أدعية يذكرها من المستحبات كالدعاء الوارد: ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. هناك بعض أشياء أخرى من السنن إن شاء الله نذكرها في وقت لاحق. فإذن السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح. السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات من أركان الحج، من أركان الحج، من الأمور التي لابد منها لصحة الحج. هاي كم ركن صاروا؟ 4. الركن الخامس من أركان الحج الذي لابد منه الحلق أو التقصير، يعني لو قصر ما هو في المذهب الشافعي أقلها 3 شعرات ضمن حد الرأس يكفي، والأحسن للرجل أن يحلق كل الشعر، ولما يقول يحلق يعني بالموسى. أما بالنسبة للمرأة لا تحلق، المرأة تقصر من كل جوانب شعرة، هذا من باب الأحسن. أما أقل الواجب هو 3 شعرات، أقل واجب 3 شعرات، يعني ما يحلقن يعني بيقصرن أو ما شابه ذلك، ولكن الأقل هي 3 شعرات. فإذن الحلق أو التقصير من أركان الحج، ركن الخامس. الركن السادس من أركان الحج الترتيب في معظم الأركان، ليس في كل الأركان، ليس في كل الأركان لكن في معظم، يعني السعي لابد أن يكون بعد طواف، السعي لابد أن يكون بعد طواف، والحلق أو التقصير لابد أن يكون بعد منتصف ليلة العيد، مع ما يكون انتهى من الوقوف بعرفات ودخل منتصف ليلة العيد عليهم يبدأ وقت الحلق أو التقصير. أما قبل منتصف ليلة العيد لا يجوز للمحرم أن ينتف شعرة من شعرات جسمه، لا شعره ولا غير شعره ولا غير رأسه. فإذن الركن السادس من أركان الحج الترتيب في معظم الأركان. وفي نهاية هذه المحاضرة عن أركان الحج اليوم نذكر أنه في الحج يوجد تحللان، يقال الأول تحلل أول والثاني تحلل ثاني. التحلل الأول معناه يحل له ما كان محرما عليه إلا بعض الأشياء، التحلل الثاني معناه ما كان حرم عليه بسبب الإحرام رجع إلى ما كان عليه حلالا. الإنسان منا اليوم لما يحرم بالصلاة دخل في الصلاة، ما في أشياء بيجتنبها؟ طب كيف يتحلل من الصلاة لحتى يرجع يعمل ما كان ممنوعا عليه في الصلاة؟ بالسلام، هو عم يصلي بيأكل، لما دخل في الصلاة بيأكل، إذن ممنوع عليه يأكل. بعد ما يتحلل من الصلاة يعني يسلم ويخرج من الصلاة بجوز أنه يأكل، ما هيك؟ طيب بالنسبة للحج هناك تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. إذا فعل 2 من 3 بيكون تحلل تحلل أول، وإذا عمل 3 شو بيكون؟ تحلل تحلل كامل. هذه الأشياء هي طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، طواف الفرض بيكون بعد منتصف ليلة العيد، طواف الفرض ورمي جمرة العقبة هذه من الواجبات الحج بتكون كمان بعد منتصف ليلة العيد يبدأ وقتها، والحلق أو التقصير يبدأ وقته كمان بعد منتصف ليلة العيد. ههذه 3 أمور، إذا عمل 2 من 3 شو بيكون؟ تحلل تحلل أول، وإذا عمل 3 شو بيكون؟ تحلل تحلل ثاني، تحلل كامل. طيب لما دخل في الإحرام قلنا يحرم عليه الطيب، يحرم عليه للرجل أن يلبس المحيط بالبدن، في أشياء حرمت عليه لابد أنه يجتنبها. إذا تحلل التحلل الأول عمل 2 من 3 حل له الطيب وأن يلبس ما كان محيطا بالبدن وما شابه ذلك من المحرمات إلا ما يتعلق بالنساء. إذا تحلل التحلل الثاني حل له كل ما كان حراما عليه. انتبهنا؟ هذا يقال له أنه يوجد في الحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. تحلل الثاني يحل له ما قد حرم عليه بسبب الإحرام، تحلل الأول يحل له أكثر ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام، ويبقى عليه موضوع واحد وهو ما يتعلق بالنساء. ماشي؟ إذن هذا كيفية التحلل من الحج لحتى يرجع ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام أن يرجع إلى ما كان قبل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا من عباده الصادقين. بالنسبة للعمرة قبل أن ننتهي، العمرة لها أركان كذلك. أركانها أولا الإحرام، نية الدخول في نسك العمرة، ثانيا الطواف بالبيت، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، رابعا الحلق أو التقصير، خامسا الترتيب في كل الأركان. هذه يقال لها أركان العمرة، ما فيها وقوف بعرفات. العمرة ما فيها وقوف بعرفات، لذلك تصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة. فإذا ذكرنا اليوم عن أركان الحج وعن أركان العمرة، لنا إن شاء الله دروس أخرى نتكلم فيها عن واجبات الحج، ثم بعدها عن السنن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.

أهلا بكم. تواجه أستراليا مبكرا هذا العام موسم إنفلونزا يوصف بالأقصى منذ سنوات في ظل ارتفاع لافت في أعداد الإصابات منذ بدايات أيار مايو وسط مخاوف من تفاقم تفشي السلالة الجديدة المعروفة بسوبر كي. يذكر أن الموسم الحالي قد يشهد تضاعفا في الحالات خلال الأسابيع المقبلة خصوصا بعد تسجيل العام الماضي أعلى مستويات الإصابة بالإنفلونزا في البلاد. وفي هذا السياق دعت السلطات الصحية السكان إلى المبادرة بتلقي اللقاح خلال هذا الشهر، مؤكدة أن الجسم يحتاج إلى نحو أسبوعين لبناء المناعة الكافية قبل اشتداد برد الشتاء. ويتوفر اللقاح في العيادات والمراكز الصحية والصيدليات، فيما توفر بعض الولايات لقاحات على شكل رذاذ أنفي للأطفال في محاولة لتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. تتجه الحكومة الأسترالية إلى الاستعانة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي لتسريع الموافقات البيئية على مشاريع الإسكان والطاقة ضمن خطة يتوقع أن تعيد تشكيل سوق العقارات في البلاد. وتتضمن الموازنة الفيدرالية تخصيص أكثر من 100 مليون دولار إلى 4 سنوات لتطوير أدوات متطورة تساعد في تبادل البيانات وتسهيل تقييم المشاريع بهدف تقليل التعقيدات الإدارية وزيادة معروض المساكن. هذا وأعلنت الحكومة أيضا تخصيص 2 مليار دولار لدعم بنية تحتية تساعد على بناء 65,000 منزل جديد في وقت تستعد فيه لتعديلات ضريبية تستهدف الامتيازات المقدمة لمستثمري العقارات. إلى صفحة الأخبار الدولية. مع تراجع الأمال بالتوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب في الشرق الأوسط، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده ليست في عجلة لإبرام اتفاق، كاشفا عن اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، وأكد أن الضغوط السياسية والعسكرية والحصار البحري على إيران سيدفعان طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم والتخلي عن أي مسار نووي. ومن جانبه أعلن قائد حرس الثورة في طهران حسن حسنزادة نجاح مناورة عسكرية وصفها بأنها رسالة جاهزية في مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدا تدريب الوحدات على مواجهة مختلف السيناريوهات الميدانية. كما أعلنت طهران توسيع النطاق الاستراتيجي لمضيق هرمز في خطوة يفهم منها الرغبة في تعزيز السيطرة على الممر البحري الحيوي. بالانتقال إلى لبنان، تواصل التصعيد في جنوب لبنان حيث أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد عنصرين من الدفاع المدني أثناء مهمة إسعاف في النبطي في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات جنوبية شملت جبشيت والقصيبة وحاريس والحنية. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية ارتفع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار إلى نحو 380 شهيدا، فيما يتواصل تبادل القصف والخروق على الجبهة اللبنانية. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب إلى أكثر من 72,000 شهيد وسط مواصلة جيش الاحتلال غاراته واستهدافه المدني.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبهائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين وآل حمزة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة مها حكمات علم الدين رحمها الله، ابنها محمد رضوان حمزة، أشقاؤها خالد والحاج عمر حكمات علم الدين، صهرها لشقيقتها منصور محمد مصطفى علم الدين. تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 13/5/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت جيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الحسن وآل وهبي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد محي الدين الحسن الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله، والده أسعد الحسن رحمه الله، والدته عليا غمراوي رحمها الله، أولاده ناصر، أسعد ونبيل الحسن، أشقاؤه محمد وضاح، محمد جمال، محمد سعيد ومحمد رشيد الحسن رحمه الله، أصيرته لبناته عبد اللطيف سيور وأحمد طه، أصيرته لشقيقاته الحاج مروان المير، الدكتور إبراهيم أبو الهدى وخضر وهبي رحمه الله، أخواله المرحومون بإذن الله محمد عمر وسعد الله غمراوي، أشقاء زوجته الحاج أحمد فوزي علي عمر خالد والمرحومون بإذن الله خضر حسن ومالك وهبي، عدلاؤه الحاج يحيى السبسبي محمد صالح وهبي ومحمد السبقجي رحمه الله. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 14/5/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جاعل الكعبة قبلة للمسلمين، ومقصدا للطائفين، ومتبركا للعابدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى إخوانه النبيين المرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. معكم أنا جهاد ببرنامج PM Drive Time، وحنرافقكم بهالوقت الحلو من يوم الأربعاء بفقرات منوعة وكلمات تدخل الفرح والراحة على قلوبكم إن شاء الله. برحب بكل اللي عم سمعنا على هيدي الموجة 92.1 FM، واللي متابعنا على التوأم fm.org وعلى الديجيتال راديو، واللي مرافقيننا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب. تحية كبيرة لكل شخص راجع من شغله، ولكل أم عم تحضر العشاء، ولكل حدا اختار يكون معنا بهالأجواء المسائية الجميلة. إن شاء الله تعالى تكون أيامكم مليانة خير وطمأنينة، ونقدر نرسم معكم ولو ابتسامة صغيرة بهالمساء.

إذن مستمعينا الكرام ابقوا معنا، لأنه بعد شوي عنا فقرات مفيدة وممتعة ومتابعة حلوة إن شاء الله تعالى بتناسب أجواء الـ PM Drive Time.

منرحب بالحجي عبير وبقول لك أهلا وسهلا فيكي، وبيسعدني تكوني معنا على السماء. بارك الله فيكي يا حجي. كمان منرحب بالحجة خديجة كمان، وأهلا وسهلا فيكي، بارك الله فيكي، وإن شاء الله تعالى التحية تكون معطرة بالورد لإلكن كلكن، لمستمعينا الكرام، لإلك ولكل اللي متابعنا بهالفترة. أحلى التنبية والوقوف بعرفة والهنا والتسرات والتنبية. بارك الله فيك حجي أحمد، ويسعد لي مساكي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك على الدعاء، وكلكم ما شاء الله كان عم تبعتوا لنا زهور وورود وياسمين، فشكرا كتير لكم.

إذن أحبابنا الكرام، اليوم هو الأربعاء 13 من مايو أيار من سنة 2026 الموافق 25 من ذي القعدة من السنة الهجرية 1447.

يعني بما أنه اليوم نحن 25 من ذي القعدة، ما بقي تقريبا أسبوعين للوقوف بعرفات ولعيد الأضحى المبارك، فالله يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. آمين.

0: أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لأحوال الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمدينة سيدني، فالأجواء معتدلة ولطيفة مع درجات حرارة بتتراوح تقريبا بين 10 و20 درجة مئوية مع احتمال بعض الغيوم الخفيفة وزخات مطر متفرقة خلال المساء ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفضل كم
0: يعني أحبابنا الكرام، أجواء خريفية جميلة وخصوصا بفترة المساء ممكن تحسوا بشيء من البرودة، فخلوا الأشياء السميكة قريبة منكم لحتى سلامتكم لأنه بتهمنا.

بهدي هالأنشودي لكل سمع يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا أحبابنا. أما بالنسبة لضواحي سدني اليوم الأربعاء فالأجواء فيها متقلبة بين الغيوم والزخات الخفيفة خاصة بالمناطق الغربية والجنوبية الغربية. درجات الحرارة عم تكون أبرد شوي من وسط المدينة وتتراوح تقريبا بين 12 و 22 درجة مئوية. فهم السبيل. نعم أحبابنا الكرام، بمناطق مثل ليفربول باراماتا وبلاك تاون ممكن تشهد أمطار خفيفة خلال النهار مع رياح جنوبية شرقية معتدلة، بينما المناطق القريبة من الساحل مثل كرونولا وبونداي فالأجواء فيها ألطف مع رطوبة أعلى شوي.

أحبابنا. أما بالنسبة لبكرة الخميس فدرجة الحرارة المخفضة حتكون 15، أما المرتفع حتوصل لل 21 بسيدني، واحتمالية الشتاء هي 95%، والله أعلم.

شو رأيكم هلأ مستمعينا الكرام ننتقل نحن وياكم لحتى نعرفكم بعد ما عرفناكم بأحوال الطقس السريعة، فمننتقل حتى نعرفكم بفقرات برنامجنا المميزة لليوم ببرنامج بي أم درايف تايم، واللي حضرنا لكم إياها مواضيع متنوعة ومفيدة إن شاء الله تعالى، نتمنى تنال أعجابكم وتضيف لكم فائدة وأجواء حلوة بهالمسافة. ابقوا معنا.

فقرتنا الأولى لليوم ومثل كل أربعاء بعنوان هل تعلم؟ بيسعدنا أحبابنا أنه نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم للاستفادة مما فيها؟

أما فقرتنا الثانية لليوم مستمعينا الكرام، بما أنه قربنا من موسم الحج فهي متعلقة بهالأمر، وهي بعنوان بلوغ المرام بتاريخ مكة والبيت الحرام.

كمان عنا فقرات أخر متنوعة إن شاء الله تعالى بنخبركن عنها بوقتها. برحب بالأخت روعة الخواجة وبقلك وعليكم السلام ويا هلا وغلا فيكي، وبيسعدنا تكوني معنا على السمع يا أخت روعة.

مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، إن كنتوا بسيدني أو بأي ولاية من ولايات أستراليا أو كنتوا خارج أستراليا، يسعد لنا كل أوقاتكم أحبابنا. لحظات، بنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم، فقرة هل تعلم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملاً بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

قال أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية منفية عن الله وصفاته، رواه عنه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. هذا الكلام أحبابنا الكرام مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، صدق الله العظيم. لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه أن يشبه شيئا من خلقه، وهذا الشيء أيضا يؤخذ من القواعد العقلية، لأنه إذا قيل خلق الله تبارك وتعالى شيئا، فهذا يعني أنه لا يشبه هذا الشيء، يستحيل عليه أن يشبه شيئا من خلقه.

فإذا قيل عن الله خلق الإنسان فهذا يعني أنه لا يشبه الإنسان، وإذا قيل إن الله جل وعز خلق السماء فهذا يعني أنه لا يشبه السماء، وإذا قيل خلق الله القمر فهذا يعني أنه لا يشبه القمر. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء، صدق الله العظيم.

نعم أحبابنا الكرام، فإذا كان الله خالق كل شيء فهذا يعني أنه لا يشبه شيئا من خلقه، فهو خالق الإنسان وخالق أعمال الإنسان وخالق الكواكب وخالق النجوم، فإذن هو لا يشبهنا بوجه من الوجوه، لا يشبه الشمس ولا يشبه القمر، كما قال الله جل وعز: ليس كمثله شيء، صدق الله العظيم. يعني أن الله تعالى لا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء.

اعلم يا أخي أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من علم الدين قدراً لا يستغني عنه كل فرد من المكلفين، وهو ينقسم إلى علم العقيدة وعلم الأحكام. فمن الواجب على المكلف معرفته واعتقاده من أمور العقيدة الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كمعرفة الشهادتين وصفات الله الواجب معرفتها كالوجود والقدم والقدرة والإرادة والعلم والحياة، وتنزيهه تعالى عما لا يليق به كالجهل والظلم والعجز والمكان ونحو ذلك، وتصديق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به عن الله من أخبار الأمم السابقة والأشياء التي تحصل في البرزخ ويوم القيامة، أو تحليل شيء أو تحريمه ونحو ذلك، ومعرفة الأشياء التي تخرج من الإسلام وهي أنواع كي يجتنبها.

مستمعينا الكرام، ومن الواجب معرفته من الأحكام، معرفة أحكام الصلاة من شروط وأركان ومبطلات والطهارة ونحو ذلك. وهذه الأمور لا تؤخذ بالمطالعة من الكتب، لأنه قد يكون في هذه الكتب التي يطالعها الشخص دس وافتراء على الدين، أو قد يفهم منها أشياء على خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف، على ما تناقلوه جيل عن جيل من الأمة، فيؤدي عبادة فاسدة، أو يقع في تشبيه الله بخلقه والتمثيل والضلال، أجارنا الله وإياكم منه.

وعلى كل أحبابنا الكرام، فليس ذلك سبيل التعلم الذي نهجه السلف والخلف. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد كبار المحدثين: لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. إذن لا بد من تعلم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة، وهكذا إلى الصحابة. قال بعض السلف: الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا، والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا.

إخوتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، رواه الطبراني في معجمه. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين رضي الله عنه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا طيبا، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذن مستمعينا الكرام، هيدي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. بحب رحب الأخ إبراهيم فروخ وبقول لك أهلا وسهلا فيك، ويسعد مساك كمان إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا تكون معنا على السماع. بتمنى تكون هالإنشودة اللي طلبتيها للحق يا حجي عبير نالت أعجابك، وأكيد أنا أكيد أكيد إنك مسرورة بسماعها. بهديك إياها وبهديها لكل سماع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لإلنا.

مستمعينا الكرام، قبل ما نترككم مع موجز الأخبار حبيت هيك أعطيكم فائدة قصيرة لخصوصا الرضع من الأطفال عن قشرة الرأس المزعجة عند الرضيع. إذن الطفل بأيامه الأولى بيحتاج لرعاية الأم وعنايتها، مما بيتعرض أحيانا بعض الأطفال حديثو الولادة لقشرة الرأس التي تظهر بشكل طبقة سميكة فوق فروة الرأس، ولإزالة هذه القشرة السميكة يتم دهن فروة الرأس بقليل من مادة الفازلين أو زيت الزيتون أو دهن اللوز الحلو. يترك الدهن لمدة ساعة ثم يغسل الرأس برفق بصابون أو شامبو الأطفال، لكن حذاري من محاولة قلع بالأظافر أو بأسنان المشط مما يؤذي جلدة رأس الطفل. فنتمنى عليكم الانتباه خصوصا اللي عندهم طفل حديث الولادة.

إذن أحبابنا الكرام حنتابع بالإنشود إلى نهايته إن شاء الله تعالى، وبعدها منكون مع موجز الأخبار، وبعده منرجع إن شاء الله تعالى لنتابع فقرات برنامجنا كالمعتاد، فابقوا معنا.

MFM Muslim Community Radio. إليكم هذه الجولة الإخبارية من 2M FM.

أهلا بكم. تواجه أستراليا مبكرا هذا العام موسم إنفلونزا يوصف بالأقصى منذ سنوات في ظل ارتفاع لافت في أعداد الإصابات منذ بدايات أيار مايو وسط مخاوف من تفاقم تفشي السلالة الجديدة المعروفة بسوبر كي. يذكر أن الموسم الحالي قد يشهد تضاعفا في الحالات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد تسجيل العام الماضي أعلى مستويات الإصابة بالإنفلونزا في البلاد. وفي هذا السياق دعت السلطات الصحية السكان إلى المبادرة بتلقي اللقاح خلال هذا الشهر، مؤكدة أن الجسم يحتاج إلى نحو أسبوعين لبناء المناعة الكافية قبل اشتداد برد الشتاء. ويتوفر اللقاح في العيادات والمراكز الصحية والصيدليات، فيما توفر بعض الولايات لقاحات على شكل رذاذ أنفي للأطفال في محاولة لتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. تتجه الحكومة الأسترالية إلى الاستعانة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي لتسريع الموافقات البيئية على مشاريع الإسكان والطاقة ضمن خطة يتوقع أن تعيد تشكيل سوق العقارات في البلاد. وتتضمن الموازنة الفيدرالية تخصيص أكثر من 100 مليون دولار إلى 4 سنوات لتطوير أدوات متطورة تساعد في تبادل البيانات وتسهيل تقييم المشاريع بهدف تقليل التعقيدات الإدارية وزيادة معروض المساكن. هذا وأعلنت الحكومة أيضا تخصيص 2 مليار دولار لدعم بنية تحتية تساعد على بناء 65,000 منزل جديد في وقت تستعد فيه لتعديلات ضريبية تستهدف الامتيازات المقدمة لمستثمري العقارات. إلى صفحة الأخبار الدولية. مع تراجع الأمال بالتوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب في الشرق الأوسط، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده ليست في عجلة لإبرام اتفاق، كاشفا عن اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، وأكد أن الضغوط السياسية والعسكرية والحصار البحري على إيران سيدفعان طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم والتخلي عن أي مسار نووي. ومن جانبه أعلن قائد حرس الثورة في طهران حسن زادة نجاح مناورة عسكرية وصفها بأنها رسالة جاهزية في مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدا تدريب الوحدات على مواجهة مختلف السيناريوهات الميدانية. كما أعلنت طهران توسيع النطاق الاستراتيجي لمضيق هرمز في خطوة يفهم منها الرغبة في تعزيز السيطرة على الممر البحري الحيوي. بالانتقال إلى لبنان، تواصل التصعيد في جنوب لبنان حيث أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد عنصرين من الدفاع المدني أثناء مهمة إسعاف في النبطي، في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات جنوبية شملت جبشيت والقصيبة وحاريس والحنية. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار إلى نحو 380 شهيدا، فيما يتواصل تبادل القصف والخروق على الجبهة اللبنانية. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب إلى أكثر من 72 ألف شهيد وسط مواصلة جيش الاحتلال غاراته واستهدافه المدنيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار. أعزائي، قدمت لكم هذه النشرة الموجزة من توأم أف أم. نشكركم على طيب المتابعة، بأمان الله وحفظه.

0: MFM sponsor.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: فهو خير.
1: أحبابنا أنتم بعدكم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بعدكم ضمن برنامج PM Drive Time. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أهل الصفا برحب بجميع مستمعينا الكرام وين ما كنت عم تستمعوا لنا، بالأخص اللي هلأ انضم لنا.

لحظات أحبابنا، بننتقل معكم لفقرتنا الثانية لليوم، بلوغ المرام بتاريخ مكة والبيت الحرام.

بلوغ المرام بتاريخ مكة والبيت الحرام. الحمد لله رب العالمين، جاعل الكعبة قبلة للمسلمين ومقصدا للطائفين ومتبركا للعابدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الأرض وخص منها مكة بأول بيت وضع للناس مباركا، وأضاف هذا البيت إلى نفسه إضافة تشريف وسماه الكعبة. وقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين تاريخ مكة وبناء المسجد الحرام، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في مؤلفه تاريخ مكة، وقطب الدين النهروالي صاحب كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، وابن أخيه عبد الكريم الشهير بالقطبي، وهو الذي اختصر كتاب عمه قطب الدين وأسماه إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام، وغيرهم كثير. شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة هي البقعة المباركة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها بدعوة إخوانه الأنبياء الذين سبقوه إلى الإسلام دين التوحيد والتنزيه. وبلد الله الحرام مكة المكرمة بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب، وأما موضع الكعبة المعظمة فهو وسط المسجد الحرام، والذي يقع وسط جبلي جزل وأبي قبيس، ويقال لهذين الجبلين الأخشبان، وتزيد عمارتها وتنقص بحسب الأزمان وبحسب الولادة والأمن والخوف والغلاء والرخاء.

أسماء مكة. وأما أسماء مكة فكثيرة منها: مكة وبكة والبلد الأمين والقرية وأم القرى وغيرها. وقد ألف مجد الدين الفيروز آبادي صاحب القاموس رسالة في أسمائها، سماها مهيج الغرام إلى البلد الحرام. وقال النووي: لا يعرف في البلاد أكثر اسما من مكة والمدينة لكونهما أشرف الأرض. وجاء في كتاب الوفا بما يجب لحضرة المصطفى لعلي السمهودي ما نصه: لا خلاف أن البقعة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض على الإطلاق حتى موضع الكعبة المعظمة. ثم نقل عن تاج الدين الفاكهاني في كتابه البدر المنير قوله: وأقول أنا وأفضل بقاع السماوات أيضا. بناء الكعبة المعظمة: خلق الله تعالى الكعبة المشرفة وجعلها في وسط الأرض، وتعبد الناس بالطواف حولها، وأول من بناها كان سيدنا آدم عليه السلام الذي هو أول الأنبياء وأول البشر. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم بعد ذلك بأربعين سنة بنى آدم عليه السلام بيت المقدس في فلسطين.

بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للكعبة. قام سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة بأمر الله تعالى، بعد أن كان أصابها الطوفان زمن نوح عليه السلام. وقد ذكر الأزرقي أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت جعل طوله في السماء 9 أذرع، وجعل طوله في الأرض من قبل وجه البيت الشريف إلى الركن الشامي 32 ذراعا، وجعل عرضه في الأرض من قبل الميزاب من الركن الشامي إلى الركن العربي 22 ذراعا، وجعل طوله في الأرض من جانب ظهر البيت الشريف من الركن الغربي المذكور إلى الركن اليماني إلى الحجر الأسود 20 ذراعا، وجعل الباب لاصقا بالأرض غير مرتفع عنها، حتى جعل لها تبع الحميري بابا وغلقا بعد ذلك. وكان إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل عليه السلام ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، فأتاه به جبريل عليه السلام، وكان استودع جبل أبي قبيس حين طوفان نوح عليه السلام، فوضعه جبريل مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف، وبنى عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أن خطايا الجاهلية وأرجاسها سودته.

0: الكعبة في الجاهلية. ثم جدد قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة. وقد ذكر الزبير بن بكار أن قصي بن كلاب لما ولي أمر البيت جمع نفقه ثم هدم الكعبة فبناها بنيانا لم يبنه أحد ممن بناها قبله، ثم أذن لقومه أن يبنوا حولها بيوتهم. وأما بناء قريش فقد ذكر الحافظ الصالحي الشامي في كتابه سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد أن امرأة عبد المطلب جمرت الكعبة بالبخور فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترق أكثر خشبها ودخل سيل عظيم فصدع البيت فأرادوا بناءه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجر، ثم اختلفوا في من يجعل الحجر الأسود مكانه منهم حتى اتفقوا على أن أول داخل من باب الصفا يكون له ذلك، وكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا محمد الأمين، ورضوا حكمه، فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من هذا الثوب، فحملوه جميعا وأتوا به ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة في محله.
1: كعبة محلاها، محلى ذكرى.

المسجد الحرام من فتح مكة وما طرأ عليه من الزيادات حتى العهد الأموي. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد نزول الوحي عليه 13 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله، وقد صبر وتحمل أذى الكفار إلى أن جاءه الإذن بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر إليها ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين ولا يأسا من واقع الحال، بل كانت عملية جمع للقوى المؤمنة وتوحيد للطاقات التي استطاعت فيما بعد أن تحطم رموز الكفر والإشراك. وجاءت السنة 8 للهجرة، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، رجع إلى الأرض التي قال فيها لما خرج منها مهاجرا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه ابن حبان. فدخلها 20 خلت من رمضان ومعه 10,000 من أصحابه، حتى أتى باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وطاف بالبيت 7 ودخلها وصلى فيها، وكان هناك 360 صنما، فكان يشير إليها بقضيب بيده وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلم يبق صنم إلا سقط لوجهه، ثم بايع الناس وأمر بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة، وخطب خطبته المشهورة. مستمعين الكرام، نكتفي بهذا القدر من تاريخ مكة والبيت الحرام، على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

أحببنا عن فقرة أخيرة لليوم إن شاء الله تعالى، يوم من العمر. عمرك في يومك. لا يشك أحد بأن عمر الإنسان عبارة عن أيام، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. والأيام ما هي إلا ساعات ودقائق. وقد قال الشاعر: دقات قلب المرء قاتلة قائلة له إن الحياة دقائق وثواني.

لهذا أحبابنا الكرام، على المرء أن يتفكر أين يذهب يومه، والإسلام اهتم بإدارة الوقت الخاص إضافة إلى إدارة وقت العمل، فالإسلام اهتم بوقت المسلم بصفة عامة وحثه على اغتنامه وعدم إضاعته، فهو من الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. والإسلام نظم حياة المسلم ووقته وأداءه للشعائر وانطلاقه إلى ميدان الحياة، ليجعل عمله كله عبادة لله جل وعز.

نعم أحبابنا الكرام، وإذا أردنا أن نقدر أعمار هذه الأمة فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فإذا قلنا إن غالب عمر الناس اليوم 70 سنة، فاعلم رحمك الله بأن كل 5 دقائق تقضيها يوميا تقدر من إجمالي عمرك ب3 أشهر تقريبا، وأن كل ساعة تقضيها يوميا تقدر ب3 سنوات من إجمالي عمرك.

وبناء على هذه الفرضية فوقت الإنسان يتوزع يوميا على ما يلي، وتختلف المعادلة من شخص إلى آخر، ولكن قد تكون هذه هي الغالبة على الناس: 7 ساعات نوم، 8 ساعات عمل، 2 ساعات بالسيارة، 1 ساعة بالهاتف، هيدا إذا قلنا 1 ساعة على الهاتف، 1.5 ساعة أكل، 1/2 ساعة في الحمام، هيدا إذا 1 ساعة للاسترخاء، وهيدا إذا كمان 1 ساعة بين الأصحاب والأصدقاء، وهيدا إذا كمان. بهذا يكون إجمالي الوقت المستهلك يومياً 22 ساعة، بما يعادل 66 سنة من إجمالي 70 سنة، فما تبقى من عمرك هو 4 سنوات تقريبا. فما أنت فاعله؟ قد يتساءل المرء، ما المقصود بهذه الإحصائية؟ ألا ننام؟ أم ألا نأكل؟ أم ألا نركب السيارة؟ أو نجلس مع الأصحاب؟

أحبابنا الكرام، ليس هذا المقصود، ولكن هذا هو يومك يا أخي، فاعرف قيمة وقتك أولا، وعليك بتجديد النية في أعمالك كي لا تحرم الأجر ثانيا. فإن أردت أن تطعم أطفالك فأخلص نيتك، فإن إطعامك لهم فيه أجر، فبدل أن يكون فعلك مباحا يصير طاعة تثاب عليها. وكل شخص فينا لو يتذكر هالأمر، وكل أم لو تتذكر هالأمر، إنه هي عم تشتغل برات البيت لتجيب اللقمة الحلال لأولادها، لتجيب الطعمة زوجة اللقمة الحلال، والدتها والدها، أو الأب ينوي لله تعالى لما عم يشتغل لحتى يجيب مصاري حلال لحتى يطعمي أولاده وزوجته وأهله والوالد والوالدة يطعميهم حلال، ينوي لله تعالى حتى يؤجر عليه وما يروح هيك سدى، بل عم يشتغل يجيب مال، بنفس الوقت عم ينوي لله تعالى عم يجيب أجر وثواب إن شاء الله. فإذا علمنا هذا أحبابنا الكرام، فعلينا استثمار وقتنا فلا نضيعه، وننظم علينا أن ننظم وقتنا كي لا نفقد الكثير منه بدون فائدة، ويأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ونقول يا ليتنا فعلنا.

واعلموا غفر الله لي ولكم أنكم مسؤولون عن هذا الوقت، فإن لم يكن لكم فهو عليكم، فالله خلقنا لعبادته. هذا هو الهدف الحقيقي والرئيس الذي يجب أن يكون في حياتنا وعلى جوارحنا، فينبغي أن تكون أعمالنا تصب في صالح هذا الأمر، وهو طاعة الله عز وجل.

0: وإذا عرفنا هذا مستمعينا الكرام فلنحرص على الاستفادة الكاملة من الوقت، فإن إضاعة الوقت علامة من علامات المقت، فلنحرص على الوقت ولنحافظ عليه ولنستفد منه كله فيما ينفعنا في الدين والدنيا وفيما يعود على الأمة بالخير والسعادة والنماء. فعندما نفكر في تمضية الوقت فلنفكر بما يعود علينا بالنفع في آخرتنا.
1: مصطفانا يا حبيب ده قلبي الكئيب.
0: فمثلا إذا أردت ركوب السيارة للتنقل فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا أردت النوم فاذكر دعاء النوم. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه أو ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. وإن أردت يا أخي الذهاب للمسجد فتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة.
1: نلقى الحنان أو أحس بالأمان. نلقى الحنان أو أحس.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام نسأل الله أن يعيننا على الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على تجديد النية في أعمالنا، وألا يحرمنا وإياكم من الأجر العظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: أمان والهموم وسهام صوابا نحو الزمان.
0: نعتذر إذا لهون مستمعينا الكرام بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم.
2: الله الله الله.
0: فبتمنى تكون الفقرات اللي قدمنا لكم إياها نالت أعجابكم واستفدتوا منها مستمعينا الكرام. ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، إن كان إنا إلنا ولا لإخواننا المستضعفين ولا لأي شخص هو بحاجة لدعائكم، لا سيما المرضى اللي هن حقيقة بحاجة لدعاء. يمكن شخص من الأشخاص قد يكون يمكن شفائه بسبب دعاء هالشخص اللي دعاله، فادعوا لأخوانكم بالشفاء، يقوموا من أي محنة هن واقعين فيها. فيعني الدعاء بظهر الغيب له فضل كبير كبير، فما تنسوا أخوانكم من الدعاء بظهر الغيب. أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

قيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي.

0: الدين وآل حمزة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة مها حكمات عالم الدين رحمها الله، ابنها محمد رضوان حمزة، أشقاؤها خالد والحاج عمر حكمات عالم الدين، صهرها لشقيقتها منصور محمد مصطفى عالم الدين. تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 13/5/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل صهرها منصور عالم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت جيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الحسن وآل وهبي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد محي الدين الحسن الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله، والده أسعد الحسن رحمه الله، والدته عليا غمراوي رحمها الله، أولاده ناصر، أسعد ونبيل الحسن، أشقاؤه محمد وضاح، محمد جمال، محمد سعيد ومحمد رشيد الحسن رحمه الله، أصيرته لبناته عبد اللطيف سيور وأحمد طه، أصيرته لشقيقاته الحاج مروان المير، الدكتور إبراهيم أبو الهدى وخضر وهبي رحمه الله، أخواله المرحومون بإذن الله محمد عمر وسعد الله غمراوي، أشقاء زوجته الحاج أحمد فوزي علي عمر خالد والمرحومون بإذن الله خضر حسن ومالك وهبي، عدلاؤه الحاج يحيى السبسبي محمد صالح وهبي ومحمد السبقجي رحمه الله. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 14/5/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان، فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد،

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: أشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM Muslim Community Radio. عرض إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.

تحية لكم. تستعد الحكومة الفيدرالية للإعلان عن حزم جديدة في الموازنة تهدف إلى تسريع بناء المساكن ومعالجة أزمة السكن في أستراليا من خلال الاستعانة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي لتسريع الموافقات البيئية على مشاريع الإسكان والطاقة. وتشمل الخطة تخصيص أكثر من 100 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتطوير أدوات تساعد الشركات على تقديم المعلومات البيئية وتسريع عمليات التقييم. وفي السياق أعلنت الحكومة حزما أخرى لدعم بناء آلاف المنازل الجديدة إلى جانب تعديلات ضريبية تستهدف المستثمرين في السوق العقارية. من جانبه قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة تحاول جعل سوق الإسكان أكثر إنصافا خصوصا للشباب والمقبلين على شراء منازلهم الأولى. تستعد أستراليا لتشكل أول حزام سحبي قادم من الشمال الغربي هذا العام، ما يتوقع أن يجلب أمطاراً واسعة النطاق تمتد من المناطق الاستوائية حتى جنوب البلاد، ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر جاف شهدته أستراليا منذ 8 سنوات، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف مع اقتراب ظاهرة النينيو المناخية. وأوضح خبراء الأرصاد أن هذه الظاهرة تنتج عن التقاء الهواء البارد بالرطوبة الاستوائية، ما يؤدي إلى تشكيل سحب وأمطار على مساحات واسعة، كما ويتوقع أن تمتد الأمطار خلال الأيام المقبلة إلى أجزاء من جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز، مع توقعات بهطول كميات تتراوح بين 10 و30 ملليمتر. تصدرت التطورات الأمنية في الكويت المشهد الإقليمي بعد إدانة الإمارات والأردن تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية في حادثة أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكدت الدول المدينة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها، فيما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الحادثة أيضا. وفي سياق متصل احتضنت مسقط اجتماعا إيرانيا عمانيا بحث التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وآليات المرور الآمن للسفن، حيث أكد الجانبان حقوقهما السيادية في المضيق. ويأتي ذلك بعد إعلان طهران توسيع النطاق الاستراتيجي لهرمز وتشديدها على أن أمن الممر البحري يقع ضمن مسؤولية قواتها المسلحة. لبنانيا جدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رفض حزبه أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة اللبنانية والدولة العبرية، داعيا إلى مفاوضات غير مباشرة تسبقها وقف إطلاق نار شامل. وقال فياض إن حزب الله لا يريد أي صدام مع الدولة اللبنانية، مشددا في الوقت نفسه على أن المقاومة مرتاحة ميدانيا وقادرة على استنزاف الاحتلال. كما ربط فياض بين التطورات اللبنانية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، معتبرا أن إدراج لبنان ضمن الملفات المطروحة في المباحثات يشكل أحد عوامل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع تصاعدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع لا سيما في كردفان ودارفور، وأسفر قصف مدفعي للدعم السريع على سوق مدينة الدلنج بجنوب كردفان عن مقتل وإصابة نحو 20 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، كما قتل 6 أشخاص في هجوم بمسيرة على مدينة الضغين شرق دارفور وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. وفي تطور ميداني شهدت قوات الدعم السريع انشقاقات جديدة بعد إعلان القيادي علي رزق الله سافانا انفصاله عنها. أعزائي المتابعين، مع هذا الخبر من السودان ينتهي هذا الموجز. أشكركم على المتابعة ونتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات مع إذاعة الجالية الإسلامية.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.
4: زيت زيتون

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اعف عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، اعلموا أن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى بالإحسان للوالدين، فالإحسان للوالدين فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل، ونهانا الله عن إيذائهما حتى بالقول: فلا يقل ابن لأحد والديه أف، وأمر الله عز وجل أن نعاملهما بالحسنى، وأمرنا أن ندعو لهما، حتى قال العلماء: يجب الاستغفار مرة في العمر للوالدين المسلمين. واعلموا أنه لا يجوز إيذاء الوالدين لا بالقول ولا بالفعل، لا الأذى الخفيف ولا الأذى الشديد، ويكون عاقا لوالديه من يؤذيهما أذى شديدا، كأن يسبهما بغير حق أو يضربهما بغير حق. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه ابن حبان، أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا، وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيعلم من الحديث أن الذي يؤذي والديه أذى ليس بهين في العرف، كأن يسبهما أو يضربهما، أنه يستحق العذاب الشديد. فينبغي على الولد أن يحسن لوالديه ويتأدب معهما وفي حضرتهما، حتى إذا كلمهما أخفض صوته وكأنه يكلم ملكا من الملوك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا دليل آخر على فضل بر الوالدين والإحسان إليهما عند الله. فليذكر الولد أنهما صبرا عليه في الصغر، وقاما بتربيته، وألبساه، وأطعماه، وأحسنا إليه، وحرساه، وعلماه، وفعلا وفعلا، فماذا يفعل في المقابل؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى لو لم يحسنا إليه في الصغر، هو ليحسن إليهما ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد جعل الله تعالى للأم حقا عظيما على ابنها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
والصحابة بمعنى الصحبة، وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث يشير إشارة واضحة أن الذي يدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيعمل على برهما والإحسان إليهما وطاعتهما فيما لا معصية فيه، فإن هذا ينال به ثوابا عظيما جدا عند الله تعالى. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان للوالد المؤمن وعلى نيل رضاه فيما لا يخالف الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. معناه أن رضا الوالد يوصل إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها، ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألا نضيع ذلك. ومن المفيد أيها الأحبة أن نذكر أن صلة الرحم واجبة، وأولى الرحم بالصلة الأب والأم، ثم الأجداد والجدات، ثم الخالات والأعمام والأخوال وأولادهم ومن كان في معناهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي. فالنصيحة أيها الأحبة أن نحسن لأقربائنا لا سيما الوالدين، ومن كان مسيئا إليهما فليسارع إلى التوبة واستسماحهما، وليغير تصرفه هذا من الإساءة إلى الإحسان، ومن كان عاقا فليتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وليترك العقوق وليبرهما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قال أبو بكرة رضي الله عنه: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله عليه السلام منعا معناه منع ما أوجب الله تعالى عليه، وهات معناه طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما ورد في الحديث. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون له فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان حفظه. أما معنى كثرة السؤال فهو الإلحاح فيما لا حاجة إليه. اللهم اجعلنا من الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم، وتوفنا مسلمين صالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Dhegeystayaasheena qayaalo, maanta darsigeena gaabani wuxuu ku saabsan yahay xusida Eebbahay iyo dhikrigiisa. Sida aad ogtihiinba, aayado fara badan ayaa Qur'aanka ku soo arooray oo ku dhiirigeliyay adoomiha Eebbahay in ay had iyo jeer ahaadaan kuwa Eebba xusa oo xusuusta ay ahaadaan. Waxaa ka mid ah aayadahaas aayadda ku soo aroortay suuradda Al-Ankabuut ee 49. Wuxuu yiri: Eebbi kor ahaaye, wala dhikru Allahi akbar. Dhikriga Ilaahay ayaaba weyn oo wax walba ka sii mudan. Wuxuu yiri sidoo kale suuradda Al-Baqara aayadda 152. Wuxuu yiri: Eebbi kor ahaaye, fadkuruunii adkurkum. Ixusa oo ixusuusta aan idin xusuuste. Macnaha ujeeddaduna ma aha inuu Eebbi wax iloobayo, ee waxa weeye qofkii eebbe xusa ayuu eebbe markaa xuskiisaas iyo cibaadadaas uu sameynayo ayuu ka aqbalayaa, taas ayaana ah xusuusashadiisa ama xusidiisa ah. Sidoo kale aayad ku soo aroortay suuradda Al-Araaf aayadda 205 ayaa eebbe wuxuu ku yidhi, wadkur rabbaka fi nafsika tadarrucan wakhiifa ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وجدد إذن التهي إلا إسفري إن هذي يتير إيه بلا حسوسته أو نفس الدعذر لغو حسوسته أذيك أو إسجبين أيه أو تضرع أيه أو عبسان أيه أو إبكا عبسان أيه أو مركا أن لقيلينين أو أنكر أدهينين أو حدكاغ هوس أدهيك أيه صبحي إيه قلبتي إنتبا waxaana la yiri nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee hana ahaanin kuwa qaafiliinta ah ee eebbe iloobay ee aan ka warhayninba ee cibaadadiisa iloobay ha ka mid noqonin ayaa markaa la yiri. Hase ahaatee qof kasta oo muslimiinta ka mid ah ayaa hadalku ku jeeda. Aayad kalena waxaa ku soo arooray suuradda Al-Jumu'ah aayadda 10 wuxuu yiri eebbe kor ahaaye, wadhkurullaha kathiiran la'allakum tuflixuun, eebbe xusa in badan waxaad mudantihiin inaad liibaantaani. Waxaa sidoo kale aayado kale 7 ku soo arooreen suurada kale sida aayadda uu eebbe ku yiri, wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat acadda allaahu lahum maghfiratan wa ajran cadiimaa. Kuwa eebbe xusi og ee ragga iyo haweenka intaba ah eebbe wuxuu u diyaarshay dembi dhaaf weyn iyo abaalmarin weyn ayuu u diyaarshay oo uu siinayaa. Suuradda Al-Ahzaab aayadda 35 ayaa sidaa ku soo aroortay. Waxaa kale oo eebbe yiri, yaa ayyuhalladhiina aamanu dhkurullaaha dhikran kathiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila. Suuradda Al-Ahzaab aayadda 42 wuxuu yiri eebbe kuwii nan rumeeyeyow, xusid badan xusa eebbe oo nasaha.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحديث الاسكر عسين وها حديث كله اسيغنا كسو وري نبيغا ابي ذر الله كرى للنقضي او يري نبيغا ايا وحو اغو يري نبت قريو ايا نحريسي كركي ساهاتي ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وحو يري أبي ذر الله كرى للنقضي نبيغا ايا وحو اغو يري مكوشيغا إلهي وحو هذلك أوتعليهاي هذلك أو هذلك إيب أوتعليهاي مكوشيغا بوير مركاس بويري إيب وحو هذلك أوتعليهاي إن ليراهدو سبحان الله وبحمده إيبا نسهناذي إيب أيانم هذي أسقناطي سيدا إن ليراهدو أيا إيب أوتعليهاي هذلك أوردن وحديث وسوري إمام مسلم الله كرى للنقضي سعد بن أبي وقاص أيا أسن وحو كسوري نبيغا نبت قليو إيان نحريس كوركي سأهاته ويري جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم وحو يري سعد بن أبي وقاص الله كرى للنقضي نبي جنبت قريو إيان حريسي كركي سأهاتي أيا وحا أيمي ننرير بادية ننرير مئة oo socda ayaa u yimiday kolkaas buu wuxuu ku yiri nabi allow ibar hadal aan dhaho ibar wax aan iraahdo ii sheeg oo ibar wuxuu yiri kolka nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay waxaa tiraahda laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi rabbil caalamiin ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سيداده أيو كيري كل كي أو سيداده كيري أيا كيري رميق أها وحو يري إنتاس إيبه إباله أنقونا محان لايه ننعقل بضنبوها وحو يري إنتاس إيبه حسكي سوايا أنقونا محان رها وأنقونا أن نفسده يدعونها وحو يري وحده هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني سيداده أيو كيري marka intaasna nafsadaada ayaa lahaanaysa inta horan eebaha ayaad ku xusaydaa buu yiri inta dambana waa duco oo ilaahay baad waxaad ku weydiisanaysaa ilaahaaga inuu ku dambi dhaafo oo ku naxariisto oo ku hanuunsho oo ku dhiifsho ayaad ku weydiisanaysaa tan horana waa xusida eebahay waa xadiis saxiixa oo uu soo wariyay imaam muslim korka walaalayaal xadiista ku soo aroortay ilaahay xusidiisa iyo fadliga dhikri uu leeyahay wax la soo koobi karo ma aha ahadiis fara badan ayaa ku soo aroortay inta ayaana maanta ku soo gabagabeynaynaa dirsigeeni gaabnay waxaana idin kaga tageynaa tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo iyo nooli kulanta wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

0: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي الأذن بعد أن أنهينا الكلام على معاصي اللسان. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم يكرهون اطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك، هذا يكون حراما وهو معصية من الكبائر. وذلك لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذن الذي يستمع إلى حديث قوم، إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة. لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر وبعضهم لغير ذلك، هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة. وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام. الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر، أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، على قبرين لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذن هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات: وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذن عدم التحفظ من البول، وكذلك النميمة، وكذلك الغيبة، وكذلك الظلم الذي يظلم الناس، وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة، فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال. ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره 7 أيام، طلع الدخان من قبره 7 أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم: ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ فأخبروا، قالوا لهم: اذهبوا إلى الناس، استسمحوا له الناس. ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان. وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم، هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع إلى الغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد. والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك. يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك. ودليل تحريم الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هي الموسيقى ليس كل أنواع الآلات حرام، الطبل جائز والدف أيضا جائز. الأولياء في الحبشة كانوا يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة، كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير، يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه، يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، يعني السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، يعني ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عن النهب والغصب، النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق، هذا من معاصي اليدين، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر، اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منهم. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة أيضا. كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء، والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ. فإذن من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. وكذا من معاصي اليدين إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، يعني إحراق الحيوان بالنار سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء، معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي، وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حزرا وتخمينا فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. وهذا شيء معروف، ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد كل ما كان مثله، أي كل اللعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج، العمدة، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه، أي في ذم الشطرنج، فهو غير ثابت. وقياسه على النرد ممنوع، أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام. الأزلام سهام كانوا في الجاهلية يكتبون على واحدة منها افعل، وعلى أخرى لا تفعل، والثالثة بدون كتابة، ومن أراد أن يفعل شيئا يسحب واحدة ويفعل بحسب ما يكون مكتوبا عليها. فإذا الشطرنج يجوز بدون مال، وإن كان عند بعض العلماء يعتبرونه حراما. وكذلك من معاصي اليدين لمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. يعني من محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا يعني غير المحرم وغير الزوجة بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح، من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح، إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف. وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض، قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها، فيقول يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها، فينجر إلى الزنا. حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية، فقال ذاك الرجل: يا أستاذ، تصديقا لكلامك، أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها. فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي محائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس، أي إذا اتحد الجنس كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة، هذا يكون حراما. أو محرمية على خلاف المعتاد، إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم، مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا طبعا غير الأزواج وغير المحارم. فإذا الحذر من هذه الفرقة، من هذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتقول بتحليل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك. وكذلك من معاصي اليدين تصوير ذي روح سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك. وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما، يعني الصور نوعان: صور لها ظل منسميه بالعامية خيال، وصور لا ظل لها. فالتي لها ظل هي تكون معمولة من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، وصور مرسومة رسما أو مأخوذة بهذه الآلة التصوير. فالنوع الأول وهو الذي له جسم قائم له ظل، كصورة الكلب التي تعمل من جفصين أو من حديد، إذا وضعتها هكذا يكون لها ظل، هذه محرمة بالإجماع. في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الصورة التي ليس لها ظل بل هي مرسومة رسما على ورق أو على جدار فهذه اختلفوا فيها، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون حرام إن كانت مرفوعة أو ملبوسة، يعني إن كانت في الثوب أو معلقة على الجدار. أما إن كانت ممتهنة كالتي تكون على البساط تداس بالأرجل فهي جائزة في المذاهب الأربعة. فإذا تصوير ذي روح هذا يكون حراما. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وهكذا إخوتنا المستمعين كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الأذن واليدين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي تسليما كثيرا. In the land of Egypt were the children of the prophets of Allah, Ibrahim, Yaqub and Yusuf lived. There reigned an evil, the wicked Pharaoh. One day this evil Pharaoh dreamt of a huge fire that came from Palestine, burning everything that was on the land of Egypt, except what belonged to the descendants of Israel, another name for Prophet Yaqub. Disturbed by his dream, the Pharaoh searched for its interpretation. He was told it meant that someone was going to reach this land and take over the rule.

0: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد

في القرآن الكريم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوة القرآن حق تلاوته تتطلب من الإنسان أن يتعلم أحكام القراءة، لأن قراءة القرآن لا تؤخذ بمجرد القراءة يقرأ الشخص لنفسه، بل لا بد أن يتلقى القراءة

صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن بعض السلف: القراءة سنة متبعة، طريقة توارثتها الأجيال، جيل أخذ عن الجيل الذي قبله أحكام القراءة وأحكام التلاوة حتى تمكنوا في قراءة القرآن حتى وصل الأمر إلى زماننا هذا. فالذي يريد أن يتعلم أحكام القراءة لا بد أن يقرأ على إنسان أخذ القراءة بالتلقي من أفواه القراء وقرأ عليهم وأصلحوا له حتى تمكن في القراءة. هذا الإنسان هو القادر على أن يقرأ غيره القرآن. جبريل عليه السلام كان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول، والنبي كان يعيد خلفه، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءة جبريل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة أخذوا القراءة كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون أخذوا من الصحابة، ثم أتباع التابعين أخذوا من التابعين، وهكذا حتى وصلت القراءة إلينا بالاتباع وليس بمجرد المطالعة. لأن الذي يقرأ القرآن ولم يأخذ أحكام القراءة بالتلقي لا يسمى قارئاً، إنما يسمى مصحفيا، كما قال العلماء: يقرأ في المصحف من غير تلق يسمى مصحفيا. ثم الله تعالى قال كما ذكرنا في أول الدرس: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته من غير تلق لأحكام القراءة. كيف يضمن الإنسان أنه يقرأ القراءة كما أنزل الله تبارك وتعالى؟ فإذن لا بد من التلقي. واليوم نتكلم عن أمر مهم يغيب عن كثير من الناس ممن يقرؤون القرآن، وهو موضوع السكتات، السكتة. السكتة هي قطع الصوت من غير تنفس بنية القراءة، يعني يقطع صوته لبرهة لوقت قصير جدا بنية متابعة القراءة من غير أن يأخذ نفسا جديدا. وهي في قراءة حفص أربع سكتات، يعني في المصحف من أوله إلى آخره تجد في أربع مواضع هذه السكتات على قراءة حفص. أولا في سورة الكهف.

لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هنا ماذا يفعل الذي يقرأ القرآن؟ يسكت سكتة لطيفة على الألف من كلمة عوجا، ثم يقول قيما، يعني نقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، في سكتة خفيفة على الألف من كلمة عوجا، يعني لو أراد أن يصل القراءة في قراءة حفص، بدل أن يقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، بدل أن يصل هكذا القراءة يقف على عوجا سكتة لطيفة فيقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا أول موضع في المصحف. وفي سورة ياسين الآية 52

مرسلون. أين السكتة هنا؟ السكتة على الألف من كلمة مرقدنا، يعني يستحسن أن لا يصل القراءة، إنما أن يسكت سكتة لطيفة على الألف، يعني بدل أن يقول

بدأ أن يقرأ الآية من أولها إلى آخرها بهذه الطريقة يقف على مرقدنا سكتة لطيفة فيقول من غير أخذ نفس

يعني بتعطي شيء جميل للمستمع، أوضح للمعنى، توضح له المعنى. لما يسكت هذه السكتة اللطيفة توضح له المعنى وتعطي شيئا جميلا للقراءة. كذلك في سورة القيامة الآية 27 قوله تعالى: وقيل من راق. هنا في قراءة حفص بدل أن يقول وقيل من راق، لأن النون الساكنة إذا أتى بعدها راء مش الحكم إدغام بلا غنة، تدغم النون بالراء فيقال من راق، ولكن لأجل السكتة على النون يسكت على النون سكتة لطيفة ثم يقول راق، فيقول مثلا وقيل من راق. هذا الموضع الثالث. أما الموضع الرابع في سورة المطففين الآية 14 قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا أين سكتنا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سكتنا على اللام، هذه يقال لها السكتة. وهذه أربع مواضع بقراءة حفص في كل المصحف. نأتي الآن في كلامنا عن السجدات، سجدات التلاوة، وقد أشير إليها على هامش المصحف، وأنت تقرأ القرآن تجد على هامش المصحف علامة أنه هنا سجدة، وهي 14 سجدة، 14 سجدة. الأولى في سورة الأعراف أي 206 عند قول

عند هذا الموضع من سورة الأعراف هنا يستحب للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة. وسنتكلم إن شاء الله بعد سرد الآيات سنتكلم عن كيفية سجدة التلاوة. الموضع الثاني من سورة الرعد آية 15 عند

قال هنا أيضا يسجد عند هذا الموضع. ثم من سورة النحل أي 49 عند قوله تعالى ولله

يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هنا أيضا يسجد سجدة التلاوة. أيضا من سورة مريم آية 58

الرحمن خروا سجدا وبكيا. أيضا عند هذا الموضع من سورة مريم يسجد سجدة التلاوة. كذلك من سورة الحج آية 18: ألم تر أن

كذلك من سورة النمل أي 25 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون كذلك من سورة السجدة أي 15

للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كذلك سورة النجم آية 62 فاسجدوا لله واعبدوا. كذلك من سورة الانشقاق آية 21 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وآخر وحدة من سورة العلق آية 19 كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا أيضا هنا يوجد سكتة. أما في سورة صاد آية 24 فقوله تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه

0: الباب. هنا هذه السجدة عند أبي حنيفة ومالك. فإذا 14 موضع في قراءة حفص عند أبي حنيفة ومالك يوجد سجدة بسورة صاد، وحكم سجدة التلاوة الندب يعني سنة، من فرض من واجبة، إنما هي سنة. فيستحب أن يسجد القارئ، القارئ يستحب له أن يسجد سجدة التلاوة، أو السامع، السامع هو من دخل عليه السماع، يعني هو ما كان يقصد الاستماع، شخص كان مرا ويوجد حلقة لقراءة القرآن وكان متوضئا فسمع شخصا يقرأ آية فيها سجدة، يستحب له أن يسجد. أو المستمع، والمستمع هو الذي قصد السماع، كالذي كان يجلس في مجلس القرآن والقارئ قرأ آية فيها سجدة وهو يستمع إليه، عند ذلك يسجد سجدة التلاوة. متى يسجد؟ بعد قراءة أو سماع آية من آيات السجدة ما لم يطل الفصل عرفا، يعني ما يكون في وقت طويل ما بين سماعه أو قراءته للآية وما بين السجدة. فإن طال الفصل عرفا، صار في وقت فاصل طويل، فاتت ولم تقضى. فإن كان القارئ مثلا أو السامع محدثا يعني منه على وضوء، فتطهر عن قرب سجد وإلا فلا. إذا كان اللي عم يقرأ القرآن شخص ما كان معه وضوء، أو المستمع ما كان معه وضوء، فلما سمع آية التلاوة وقام الناس لسجود التلاوة قام فورا وتوضأ، يسجد سجدة التلاوة. أما لو دخل إلى الخلاء ثم بعد ذلك خرج وتوضأ وطال الفصل من وقت سماعه لآية التلاوة آية السجدة، هنا عند ذلك لا يسجد سجدة التلاوة ولا تقضى، يعني ما في إلها قضاء. وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة، يعني بده يكون الإنسان على طهارة كاملة، ساتر للعورة، مستقبل للقبلة، ويترك كلام الناس مثل عادي شروط الصلاة، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع آية السجدة جميعها. بعد ما تنتهي الآية يسجد سجدة التلاوة. ولو سجد غير المصلي، يعني إنسان منه بالصلاة قاعد كامش المصحف عم يقرأ، وجب أن يكبر للإحرام ناويا السجود، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ينوي بقلبه أنه يسجد سجدة التلاوة، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، يرفع يديه بمحاذاة أذنيه كما يفعل في الصلاة. ولا يسن لمن قرأ قاعدا أن يقف ليسجد من القيام، لو إنسان قاعد عم يقرأ ما بيوقف بيكبر، بل وهو جالس يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس ويسجد للتلاوة، ثم يهوي للسجود مكبرا، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام التي نوى بها سجدة التلاوة يكبر مرة ثانية للسجود، ثم يرفع رأسه مكبرا، بيرجع كمان يقول الله أكبر ويجلس، ويشترط له السلام ولا يشترط التشهد، يعني لا يشترط أن يقرأ التشهد كما يفعل واحد منا في آخر الصلاة، بل يسجد سجدة واحدة ثم يجلس ثم بعد ذلك يسلم، هي سجدة واحدة ليست مثل سجود السهو، سجود السهو في الصلاة سجدتين، أما سجود التلاوة سجدة واحدة. فإن كان في الصلاة كبر للهوي وللرفع من السجود ندبان. إذا كان بالصلاة ما بيكبر للإحرام هون، لأنه هو بقلب الصلاة، إنما يكبر للهوي وللرفع من باب الاستحباب. يعني لو كان في الصلاة وكان يقرأ فقرأ آية فيها سجدة، بعد أن يفرغ من الآية يقول الله أكبر، ينزل إلى السجود، يسجد سجدة واحدة ثم يقول الله أكبر ويعود إلى القيام ويكمل قراءته. ويستحب للإمام تأخيرها في السرية، الصلاة السرية يعني اللي هي ما بيجهر فيها بالقراءة. شن الصلوات السرية التي لا يجهر فيها بالقراءة؟ الظهر والعصر. أما المغرب فهي صلاة جهرية، يعني يجهر بصوته، العشاء صلاة جهرية، والصبح صلاة جهرية، أما الظهر والعصر سرية. إذا عم بيصلي صلاة سرية الإمام، يستحب له تأخير السجدة إلى الفراغ من الصلاة لئلا يشوش على المأمومين، بشرط أن يقصر الفصل، لأنه بالصلاة السرية هو عم يقرأ سرا الإمام، المأمومون في الخلف لا يعلمون ماذا يقرأ، فلو قرأ آية فيها سجدة لو نزل للسجود هم لا يعرفون أنه قرأ آية فيها سجدة. قد البعض ينزل إلى الركوع والبعض يرى الإمام فيسجد فيحصل تشويش، فيستحب له إذا كان يصلي صلاة سرية أن يؤخر سجدة التلاوة إلى ما بعد الفراغ من الصلاة، بشرط أنه يكون الفاصل قصير. وأما إن كان الشخص غير متوضئ فيسن له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. إذا ما كان متوضئا هذا ينوب عن السجدة. يعني لو إنسان ما كان متوضئ وسمع شخص يتلو القرآن فتلا آية فيها سجدة، يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير. أقول هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، وخذل المعرضين عن الهدى وعرضهم لكل هلاك وهوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، سبحانه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسان، فصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدى الأزمان وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أحبابنا الكرام، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري، حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، ومناقبه غزيرة، روى علما كثيرا. حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وجابر وأنس وأبو أمامة في طائفة من الصحابة، وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن نضيلة وطائفة. اتفق له البخاري ومسلم على 64 حديثا، وانفرد له البخاري بإخراج 21 حديثا، ومسلم بإخراج 35 حديثا، وله عند بقي بالمكرر 840 حديثا. يقول قيس بن أبي حازم: رأيته آدم خفيف اللحم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان عبد الله رجلا نحيفا قصيرا شديد الأدمة، وكان لا يغير شيبه، يعني كان نحيف رضي الله عنه. وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا، وكان معدودا في أذكياء العلماء، وكان يعرف أيضا بأمه فيقال له ابن أم عبد، أمه هي أم عبد بنت عبد ود من بني زهرة. وروي عن علقمة عن عبد الله قال: كناني النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي. وروي عن نويفع مولى بن مسعود قال: كان عبد الله بن مسعود من أجود الناس ثوبا وأطيب الناس ريحا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أول شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت مكة مع عمومة لي نبتاع منها متاعا، وكان في بغيتنا شراء عطر، فأرشدونا إلى العباس فانتهينا إليه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم، فجلسنا إليه، فبينما نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة، له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصل إلى هنا وأحيانا إلى هنا وأحيانا إلى هنا، يعني أحيانا إلى أنصاف أذنيه وأحيانا يزيد عن ذلك. أشم، أقنى، أدعج العينين، براق الثنايا، دقيق المسربة، شثن الكفين والقدمين، كث اللحية، عليه ثوبان أبيضان، كأنه القمر ليلة البدر، صلوات ربي وسلامه عليه. يمشي وعلى يمينه غلام حسن الوجه مراهق، تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصد نحو الحجر، فاستلم ثم استلم الغلام واستلمت المرأة، ثم طاف بالبيت سبعا وهما يطوفان معه، ثم استقبل الركن فرفع يده وكبر وقام ثم ركع ثم سجد ثم قام، فرأينا شيئا أنكرناه، يعني لم نكن نعرفه، فأقبلنا على العباس فقلنا: يا أبا الفضل، إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم نكن نعرفه؟ قال: أجل، والله ما تعرفون هذا، هذا ابن أخي محمد بن عبد الله، والغلام علي بن أبي طالب، والمرأة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم امرأته، أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. وكان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وروي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، وهذا سبب في إسلامه يا أحبابنا، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال: فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن، فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص، يقول ابن مسعود، فأسلمت. رأى هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال للرسول: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، إنك غلام معلم. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها بشر. وقال الزبير: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. وقال زر بن حبيش: أول من قرأ آية عن ظهر قلب عبد الله بن مسعود. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود. يقول موسى بن عقبة: وممن قدم من مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى إلى مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، ثم هاجر إلى المدينة. يقول ابن عباس في وصف شجاعة ابن مسعود مع نحافة جسمه ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا 4، أحدهم ابن مسعود. يقول أبو موسى: حين مات عبد الله بن مسعود وأحدهما يقول لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ قال: لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا، يؤذن له بالدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد إذا غبنا. يقول أبو موسى: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا، وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووساده يعني فراشه، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر. وكان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا، وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: أنت منهم، ولقد علم المتهجدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيل يوم القيامة. يقول أبو مسعود البدري: والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، يقصد عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره، لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته، وما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر، يعني كان مع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود قائم يصلي، فافتتح سورة النساء فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. فأخذ عبد الله في الدعاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى سل تعطى، فكان فيما سأل: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فأتى عمر عبد الله يبشره، فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه، فقال: إنك لسباق بالخير. يقول علي بن أبي طالب: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني كانوا ضعاف جدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. وجاء عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان، أي يبكي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع في غزوة بدر، وهو يذب الناس بسيفه بعد ما مات. قال: فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. فقال أبو جهل: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال: فجعلت أتناوله بسيف لي، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته به حتى برد. قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فقام معي حتى خرج يمشي معي، حتى قام عليه فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. وعن علمه رضي الله عنه يقول مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى 6: علي وعمر وعبد الله وزيد وأبي الدرداء وأبي. قال: ثم شاممت 6 فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. وروي عن عبد الله أنه كان يقول: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. وكان يقول رضي الله عنه إذا قعد: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. وكان رضي الله عنه يقول: ارض بما قسم الله تكن من أغنى الناس، واجتنب المحارم تكن من أورع الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس. قدم رضي الله عنه على عثمان، يعني في خلافة عثمان، وشهد في طريقه بالربذة أبا ذر فصلى عليه. لما مرض رضي الله عنه عاده عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: يا عبد الله، ما تشتكي؟ قال: ذنوبي يا أمير المؤمنين. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. وروي أن ابن مسعود أوصى إلى الزبير أن يصلي عليه. مات رضي الله عنه بالمدينة، ودفن بالبقيع 32، وكان عمره 63 سنة رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خيرا. هو يروي هذا الحديث فيقول: كأني أنظر، وهذا من شدة استحضاره رضي الله عنه لهذه الحادثة، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا. يقول ابن حجر: لم أقف على اسم هذا النبي، يعني ما وقفت على اسم هذا النبي صريحا، ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام، فقد روي أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول ابن حجر: وإن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم لما يئس منهم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قوله وهو يمسح الدم عن وجهه يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، ذكر لأصحابه أنه وقع لشيء آخر قبله، وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه صلى الله عليه وسلم، فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله، فذكر قصته لأصحابه تطييبا لقلوبهم. قوله من الأنبياء اشتقاق النبوة يا أحبابنا من النبأ، أي من الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة أي علو الدرجة. تقول معنى النبوة من الأرض، أي الأرض التي ترتفع أكثر من غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نقول من النبوة أي من الرفعة، لأن النبي عالي الدرجة على غيره برسالته، على غيره صلى الله عليه وسلم في الدرجة، فهذا اشتقاقها من الرفعة. فالنبي على القول الأول أي على القول بأن اشتقاقها من النبأ، فعيل بمعنى فاعل، فهو نبيء بمعنى منبئ، لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي نبيء بمعنى منبأ، أي مخبر عن الله، أي يخبره الملك عن الله تعالى. وليس في حكم العقل يا أحبابنا ما يحيل بعثة الأنبياء، وذلك أن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل الطبيعي ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لهم لحاجتهم لذلك، فالله سبحانه وتعالى متفضل بها على عباده، فهي إذن سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق، تكرم الرب عز وجل بها على عبيده. قوله صلوات الله وسلامه عليهم، هذا يا أحبابنا فيه دليل لنا على جواز الصلاة على النبيين كذلك، لأن اليوم بعض الناس بيقول لك ما بتصلي إلا على سيدنا محمد، هذا يدل على جواز الصلاة على النبيين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. يقول الرملي في حاشيته على شرح المنهاج: حكمة مشروعية الصلاة عليهم أنهم لما بذلوا أعراضهم فيه لأعدائه فنالوا منهم وسبوهم، أعطاهم الله الصلاة عليهم، وجعل لهم أطيب الثناء في السماء والأرض، وأخلصهم بخالصة ذكر الدار، فالصلاة عليهم مندوبة لا واجبة. قوله ضربه قومه فأدموه، أي جعلوه صاحب دم خارج من رأسه، وهو يمسح الدم عن وجهه، أي خوفا من الوقوع في فمه أو عينه. قوله يقول: اللهم اغفر لقومي، ليس معناه هنا يا أحبابنا أن النبي يقول اغفر لهم وهم مقيمون على الكفر، لا، بل المعنى اغفر لهم كفرهم بالإيمان، فالمغفرة يا أحبابنا لا تجوز على الكافر وهو مقيم على كفره، ولا يقال له استغفر الله بلسانك الاستغفار اللساني، بل يقال له انطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، فإن النطق بالشهادتين مفتاح الدخول إلى الإسلام، فلذلك لا يقال للكافر استغفر بلسانك. بده ينتبه الواحد يا أحبابنا اليوم، بعض الناس إذا سمعوا من شخص مسبة الله مسبة الرسول يقولون له استغفر استغفر استغفر الله بلسانك، هذا لا يجوز أن يقال له استغفر بلسانك، لأن الاستغفار باللسان وهو على الكفر هذا والعياذ بالله ضد الدين. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فإذا قال الكافر أستغفر الله قبل أن يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني ما زال على حالته التي وهي الكفر، ومع ذلك يقول أستغفر الله بلسانه، هذا لا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكذب قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلذلك يا أحبابنا انتبهوا ونبهوا غيركم أن من قال كلمة أستغفر الله وهو على الكفر ولم يرجع عنه، معنى كلامه يا رب اغفر لي ذنبي من غير أن أرجع إلى الإسلام، مع أنك أخبرت في كتابك أنك لا تغفره في هذه الحال، فكأنه يقول يا رب كذب نفسك. ولذلك يا أحبابنا لم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الاستغفار حين كان لا يزال على الكفر، بل علمه أن يقول غير ذلك، ثم لما أسلم علمه أن يستغفر، كما روى ابن حبان عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، يعني من المشركين، فقال يا محمد جدك عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، أي سنام الإبل وهو طعام فاخر عند العرب، وأنت تنحرهم أي تقتلهم، يعني ترسلهم إلى الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يقول في الرد على ما قال هذا الرجل. فلما أراد هذا الرجل أن ينصرف قال سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول، أي علمني شيئا أقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ثم رجع بعد مدة، الله شرح صدره فأسلم، وكان قد كما قلنا آمن. فقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتيتك فقلت علمني، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. فإذا الرسول يا أحبابنا علمه الاستغفار بعد أن دخل في الإسلام، ولم يعلمه الاستغفار وهو على الكفر. فلذلك يتنبه إذا سمعنا من شخص كفرا سب الله سب الرسول، نقول له ارجع عن هذا الكفر بالنطق بالشهادتين، ولا نقول له استغفر بلسانك. بعد أن ينطق بالشهادتين نقول له الآن استغفر بلسانك ما شئت. قوله فإنهم لا يعلمون هذا من كمال حلمه وحسن خلقه، حيث أذنب القوم وهو يعتذر عنهم عند ربهم، إنهم ما فعلوا ما فعلوا إلا لجهلهم بالله ورسوله. يقول بعض العلماء وينبغي للسالك التحلي بما فيه، كما روي أن جنديا ضرب بعض العارفين الصالحين وهو لا يعرفه، فقيل له إنه فلان الولي، فعاد إليه معتذرا فقال هذا الولي إني أبرأت ذمتك ودعوت لك لما ضربتني. قال كيف ذلك؟ قال لأنك قد تكون سببا لدخول الجنة فلا أكون سببا لعذابك. فأكب هذا الجندي على الشيخ وتاب على يديه. وهذا الحديث يا أحبابنا يبين عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الخلق الحسن كان من صفات وشيم جميع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، لأن الله تبارك وتعالى لا يرسل إلى عباده إنسانا مطعونا بسفاهة الحديث أو خيانة أو رذالة أو كذب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الأنبياء حظا في ذلك عليه صلوات ربي وسلامه، موفق من قبل الله تبارك وتعالى في تصرفاته، طاهر القلب خالص الطوية، لا ينظر إلى المال والنسب، ينظر إلى الفضل في الدين. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه منذ نشأته وفي كل مراحل حياته ذا خلق عظيم وأخلاق سامية عالية. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نبينا كان أحسن الناس خلقا وخلقا. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح. ومن أخلاق النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان شديد الرحمة بالخلق، فقد قيل له دعا نوح على قومه فلو دعوت على من وطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسر رباعيتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وقيل له صلى الله عليه وسلم: أدع على دوس، ودوس هذه قبيلة في اليمن. فلم يجب صلى الله عليه وسلم من قال له ذلك بما طلب، بل دعا لهم وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. فأصبحوا يا أحبابنا بدعاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رؤوسا في الإسلام، وهذا من عظيم حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
6: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
7: Sponsoring to MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Carrama.
10: To MFM, sponsored by the following.
11: مدارس الأمانة
3: لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا، مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
10: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

عبد الحليم الحراني المبتدع الذي خرق الإجماع في أكثر من 60 مسألة، بعضها في الأصول وبعضها في الفروع، حبسه علماء المسلمين لأنه كان يستتاب فيتوب ثم يظهر التوبة ثم يعود إلى بدعه. حبس ومات بعد سنتين من الحبس في سنة 728 للهجرة. فهذا المبتدع ابن تيمية قال إنها جهنم تفنى لا يبقى فيها أحد، وقد والأمر ليس كذلك، وقد كان قال قبل ذلك في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. جهم بن صفوان كذلك من رؤوس الضلال، كان ينكر صفات الله، يقول بخلق القرآن، قال وأن الله تعالى في كل الأماكن، فهذا كافر قتله بعض الناس. فهذا كان قال الجنة والنار تفنى، وابن تيمية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، يعني هناك إجماع على هذا الأمر، ولما خالف جهم بن صفوان المسلمين كفره، يعني علماء المسلمين أجمعوا على كفره. ثم بعد أن قال هذا القول قال ابن تيمية ثم قال بعد ذلك النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فما كما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو ابن تيمية لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني. الله قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهناك إجماع، عندنا النص، عندنا الإجماع على دوام الجنة والنار، فمن نازع ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وللإمام تقي الدين السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. علماء زمانه، هذا ابن تيمية، علماء المسلمين في زمانه ردوا عليه وناقشوه، يعني أبرزوا بدعه وكفره وضلاله. Indeed, the belief in fire and hell that it is created now and continues to exist endlessly is the doctrine of the people of truth. Abu Hanifa said, paradise and hellfire are created and will never be annihilated, will never be come to an end. So the matter is not as Ibn Taymiyyah says. Ibn Taymiyyah is one of those misguided people who breach al-ijma', the consensus, in more than 60 issues. Some are in the belief and some are in the fiqh. And the scholars of his time, they debated him. He would show that he repented and then he would go back after released. Then they decided, the scholars of Ahl-Sunnah, to lock him up, and 2 years after, in the year 728, he died in prison. And he said that hell will be annihilated, will come to an end, and no one remains in it. And he had said before in his book, Minhaj al-Sunnah, he called it al-Nabawiyya, he said, Muslims agreed on the everlastingness of paradise and hell. However, Jahm ibn Safwan, another misguided person who claims that Allah is everywhere and he says Allah doesn't have attributes. So he said, however, Jahm ibn Safwan disagreed on that. Thus the Muslims, these the scholars of Islam, deemed him a blasphemer. So Jahm said, paradise and hellfire will come to an end. Ibn Taymiyyah said that there is a consensus that paradise and hell are everlasting. Hence, Ibn Safwan, this Jahm, was considered kafir. Afterwards, after Ibn Taymiyyah said this, Ibn Taymiyyah said that hellfire would be annihilated and no one remains in it. Just in as much as he deemed Jahm an unbeliever for saying that paradise and hell would be annihilated, Ibn Taymiyyah himself is deemed a blasphemer because his saying contradicts the Quranic texts. Imam Taqiyuddin al-Sukki had a confutation, means a serious refutation.

0: ابن تيمية which he called الاعتبار ببقاء الجنة والنار, admonishment with the everlastingness of paradise and hell. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار, يعني تخاصمتا, فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين, يعني لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون, وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم, يعني المحتقرون منهم, وغرثهم, يعني أهل الحاجة والفاقة والجوع. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي, وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة منكما ملؤها, يعني الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ كل بأهلها, فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله, وفي رواية قدمه, تقول جهنم قط قط قط, يعني حسبي أن يكفيني هذا, فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض, أي يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها, ولا يظلم الله من خلقه أحدا, وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا, الجنة واسعة فيبقى فيها فراغ, فالله يملأ هذا الفراغ بأن يخلق لها, بهذا الفضل من الجنة أن يخلق لها خلقا آخر يملأها. وهذا الحديث طبعا سنشرحه, حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله أو قدمه يحتاج إلى شرح, إن شاء الله سنشرحه كما يعني سننقل شرح العلماء له. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said paradise and hell fell into dispute, so they disputed with each other. And hell said, I have been distinguished, means I have been exclusively chosen or given for accommodating the haughty and domineering in me. So only those such people go into hellfire. And hell is complaining, is saying that. And paradise said, why is it that I'm not entered except by the weak, despised and needy? Thereupon, after they both, you know, said their peace, paradise and hellfire, thereupon Allah said to paradise, you are an indication of my mercy. I shall show mercy through you to anyone I will from amongst my slaves. And he said, subhanahu, to hell, you are an indication of my torture. I shall torture through you anyone I will from amongst my slaves. Both of you will have its fill. You both of you will be filled with your own occupants. As for hell, it would not be full until Allah, the Exalted and Glorious, places his rijl or qadam therein. And this will be explained soon. And it would say, means hellfire, enough, enough, enough. And it would be then full, and the one part would draw very close to the other one. Allah would not treat unjustly anyone amongst his creation. As for paradise, he would create other creations for it to accommodate. So paradise will have its own occupants, and there would be some space empty, unoccupied. Allah creates some creations to fill that empty space, and then both of them, hellfire and paradise, will have each its fill. هذا الحديث على ظاهره بأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا. فإذا إذا أخذ هذا الحديث على ظاهره كأنه يقول الجنة والنار مخلوقتان كل فيه تمييز يدرك الأمور فاختصمتا. هذا إن أخذ الحديث على ظاهره. ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما, يعني لو أخذنا الحديث على ظاهره لا يكون أن الجنة دائما فيها هذا التمييز وأن النار دائما فيها هذا التمييز. الله خلق فيهما التمييز في وقت ما، فتحاجتا تخاصمتا ثم انتهى هذا الأمر. هذا على القول بظاهر الحديث. قال القاضي: معناه سواد الناس، هذا التأويل، معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان ثابت الإيمان وصحيح العقائد، وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة. فإذا عوام المسلمين إيمانهم صحيح، إيمانهم ثابت، عقيدتهم صحيحة، وهم أكثر أهل الجنة. وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات. فإذا هناك قلة من المسلمين من هم أعلى درجة من عوام المسلمين، ولكن أقل عددا، وأصحاب الدرجات درجاتهم عالية. هذا التأويل. This hadith means literally that the Almighty Allah has created in hell and paradise a discrimination by which they realize merits. Therefore, they argued, it does not necessarily follow from this that their discrimination be permanent. So Allah, at some point in time, He created this discrimination in paradise and hellfire. They disputed, and that's over. So that's if we took the hadith literally. Now, of course, this is not beyond the power of Allah. Well, we mentioned before that hellfire complained. So Al-Qadi said, it means the masses, the common people, the lay people, from among the people of faith are steadfast in faith and correct in beliefs. They are the majority of believers, and they are the most people of paradise. So the larger number of people who enter paradise among the Muslims are the common people, the masses. As for the knowledgeable, the practicing scholars, and the righteous worshippers, they are few, and they are the ones with the high degrees, high levels. هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات والعلماء فيها، هذه الأحاديث يعني، على مذهبين. This hadith is one of the famous hadiths of the attributes of Allah. The scholars followed two approaches concerning them. So you have hadith, many hadith, which talk about the attributes of Allah. And in order to deal with this subject, the scholars had two approaches. أحدهما، أحد المذهبين، وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها، بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله، ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد. فإذا معظم السلف لم يؤولوا هذه الأحاديث، قالوا لا نؤول، نؤمن أنها حق على ما أراد الله، أما الظاهر فهو ليس مرادا. One of the two approaches, one of them is the saying of the majority of the predecessors, people of the first 300 Hijri year, and a group of scholars of the creed, that their interpretation, with the interpretation of this hadith of the attributes, are not to be spoken about. We will not delve into giving them interpretations. That's what they said. Rather, we believe that they are true in accordance with what God willed, and have meaning befitting them, and their literal meaning is not intended. So this is their approach, the approach of the majority of As-Salaf and some of the scholars of Kalam or Tawheed, that they do not go into ta'wil, into interpretation, but they believe in them as they are without assigning literal meaning to them. لأن التأويل كما سنذكره الآن هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه، لولا الدليل ما ترك ظاهر اللفظ. عندنا نص يفسر على ظاهره، لكن أحيانا يحتاج إلى أن ينقل عن ظاهره، لا يؤخذ بظاهره لدليل عقلي أو دليل شرعي. فهذا التأويل إن كان له دليل مقبول، وإن لم يكن له دليل يرمى. So التأويل, which we're gonna say called interpretation, is taking a text, and the text can be interpreted literally, and sometimes it cannot be interpreted literally. So it has to be given a meaning different from the literal meaning. So that is called ta'wil. If this ta'wil, this interpretation, giving the meaning other than the literal, is accepted when there is an acceptable proof, religious or mental. If there is no proof, then this interpretation is thrown away. والمذهب الثاني هو قول جمهور المتكلمين أنها هذه الأحاديث أحاديث الصفات تتأول يعطى لها معان بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث. The second approach is it is the view of the majority of the scholars of the creed that they are interpreted those hadith of attributes. They are interpreted according to what is appropriate for them. On this, they differed. The scholars differed in the interpretation of this hadith or many hadith. فقيل المراد بالقدم مكتوب حتى قيل في الحديث حتى يضع الله قدمه أو رجله. فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو شائع في اللغة. يعني يجوز هذا في اللغة أحد معاني القدم المتقدم. فإذا الله يضع قال ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها في جهنم من قدمه لها من أهل العذاب. فإذا القدم هنا قدمه يعني الذين قدموا للعذاب. It was said that what is meant with قدم because in the hadith it said until God puts his qadam or rijl in hellfire. This qadam, it means the precedent, the one who was put forward. And this is common in the Arabic language. Its meaning is that until the Almighty Allah puts in hellfire those who are put forward to hell from among the people of torture. فإذا ليس معناه القدم الذي هو يكون أسفل الساق. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بعضو من أعضاء الجسم. ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس كما يقال رجل من جراد أي قطعة منه يعني فوج من جراد. It is also possible for رجل because in the hadith is mentioned until God puts his رجل. This rijl to mean a group of people. It's possible that this would be the intended meaning. As it is said, a rijl of locust means a section or a group of it. So it means until Allah puts a group of people, places a group of people in hellfire, certain people. فإذن Allah is not attributed with a foot, as many translations, you know, are given in English. Allah does not describe with attributed with a foot because this is part of a body and Allah is not a body. So qadam means those who are, you know, put forward. Rijl means a group of people. So it talks about some people who deserve to be in hellfire and they were placed in hellfire. When they are placed in hellfire, then hellfire, you know, screams enough, enough. So it's not referring to Allah having a body and then he puts a foot in hellfire. قال القاضي أظهر التأويلات and there were when I كان تأويلات there were many interpretations and the strongest interpretation. قال القاضي أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوا جهنم وخلقوا لها. قالوا ولا بد من صرفه عن ظاهره لا يفسر على ظاهره أن الله له قدم أن الله له قدم والعياذ بالله لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. فمن حيث العقل قام الدليل الجازم على أن الله ليس بجسم ولا يوصف بالجارحة فلذلك لا نأخذ بالظاهر فلنؤول. والتأويل الأظهر هو أن الله يضع يعني يأمر يضع قوما استحقوا النار وخلقوا للنار فهذا المعنى ليس معناه أن له رجلا وله قدما والعياذ بالله. القاضي said the strongest interpretation is that they are people, this group of people who were presented or forward, who deserved it, who deserved hell and were created for it. They said, the scholars, it must be distanced from its apparent meaning because the definitive mental evidence is established on the impossibility of the Almighty Allah having an organ or a limb. Allah is not a body, so it's impossible for him to be attributed with a foot or a leg. And if the literal meaning gives that meaning, then the literal meaning must not be taken. And another interpretation must be given that would be appropriate and befits Allah subhanahu wa ta'ala. And the strongest interpretation is that these are people who deserve to be in hellfire and were placed in it. Allah does not put a foot or a saq, a leg. وَلَيَادُ بِاللَّهِ وَالظُّلْمُ مُسْتَحِينٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ عَذَّبَهُ بِذَنْبٍ أَوْ بِلَا ذَنْبٍ فَذَلِكَ عَدْلٌ مِّنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فالله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء كل ملكه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله لا يكون ظالما لأنها كل شيء ملكه ويتصرف في ملكه ما يشاء. So it's impossible for the Almighty God to be unjust. The Almighty God is not unjust to those whom he tortures with or without guilt. So if Allah tortured some people who did not do any sin, we would not be unjust to them, because everything belongs to him and he does in his dominion, in his property, whatever he willed. So it is impossible for Allah to be unjust to anyone. قوله صلى الله عليه وسلم وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا هذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال فإن هؤلاء يعني الخلق الذي ينشئهم الله حتى يملأ الجنة فإن هؤلاء يخلقون حينئذ في ذلك الوقت يخلقون ويعطون في الجنة ما يعطون بغير عمل فإذا الله يخلق هذا الخلق ويدخلون الجنة ولم يفعلوا شيئا ولم يعملوا عملا صالحا فالله يدخلهم ويجعلهم يتنعمون بالجنة من دون سابق عمل فالله سبحانه وتعالى يمن بالجنة على من يشاء فأعمالنا ليست هي السبب في دخولنا الجنة الله يمن علينا بالجنة بالنعيم الله وعد إن عملنا صالحا أن يدخلنا الجنة ولا يخلف الله وعده لكن من حيث الأصل الله من علينا بأن وفقنا إلى الأعمال والله وعد بإدخالنا الجنة إن فعلنا إن أطعنا فهذا ليس واجبا عليه ولكن فضلا منه وكرما فإذا ومثله أمر الأطفال والمجانين هؤلاء غير مكلفين الذين لم يعملوا طاعة قط لا يقبلوا من المجنون عمل لأنه غير مكلف لا يعرف لا يميز ما يفعل والأطفال يدخلون الجنة ولو كانوا كفارا فهؤلاء لم يعملوا عملا صالحا فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله. And he's saying, the Prophet saying, as for paradise, he would create other creations for it to accommodate, is evidence for the Sunnis, Ahl Sunnah, us, that reward is not dependent on deeds. These creations are created at the time and are given in paradise whatever they are given without having done any deeds. So Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment, after everyone goes into paradise, there will be enough space. There will be left some space unoccupied of paradise. Allah creates some creations to fill that space in paradise, and it will be full. So those creations will be created at that time, and they will be admitted into paradise without having done any good deed. So it means entering paradise is not dependent on our deeds. Our deeds are not the reason why we go into paradise. No, it is the generosity of Allah. It's the mercy and the favor of Allah. Allah enabled us to do these good deeds, and he had promised that he would let us into paradise, not out of obligations upon him, out of his generosity, His favor, and His mercy. So Allah does whatever He wills. Similar to this is the matter of the children and the insane who never did an act of obedience. All of them are in paradise by the mercy and favor of Allah. وفي هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة فقد جاء في الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها ثم يبقى فيها شيء لخلقي ينشئه الله تعالى. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى يعطي الفرد من أهل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها يبقى مكان في الجنة غير مسكون غير ليس فيه أحد. فلذلك الله يخلق خلقا حتى يملأ هذا المكان غير المسكون. فهذا يدل على عظم سعة الجنة أنها واسعة جدا. In this hadith is evidence for the vast capacity of paradise. It is mentioned in al-Sahih, in the authentic hadith, that for everyone in paradise is an equivalent of the world and 10 times it. Allah gives for the one of the occupants of paradise as much as this world and 10 times. Then there remains something in it reserved for some creations that the Almighty God will originate. So despite every time everybody gets at least the world and its 10 times, still there will be enough an empty space in paradise because it is very vast, its capacity is very vast. So Allah subhanahu wa ta'ala creates some creations to fill that remaining space. روى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي وقلنا لكل باب قوم يتألمون يتعذبون فمن الأبواب هذه السبعة باب لمن يحارب المؤمنين يقاتل المؤمنين. قال حديث غريب. The messenger of Allah said جهنم هل has seven gates. We mentioned this earlier. Among them is a gate for whoever draws a sword against my ummah, narrated by At-Tirmidhi. So we said every gate, every level has its own people who suffer in that level. So one of the levels, one of the gates is for those who, fight Muslims, draw a sword means, they pull a weapon against the Muslims and fight them, which means it is an enormous sin to do that. وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يوقد الوقود فوق النار. أي النار ذات طبقات توقد طبقة فوق أخرى ومستعلية عليها. والقصد من هذه الآية الإعلام بفظاعتها والتحذير من فعل ما يؤدي إلى الوقوع فيها. فهؤلاء فعلوا شيئا كنزوا الذهب والفضة لم يؤدوا زكاته لم ينفقوا في سبيل الله لما وجب عليهم هؤلاء لهم عذاب أليم عذاب مؤلم. فتكوى يوم القيامة هذه النار تحمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فإذا كنزتم خبأتم هذا الذهب والفضة ولم تؤدوا حقه فذوقوا عواقب ذلك الكنز. The Almighty Allah revealed in At-Tawbah 34 and 35 that mean and those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah give them tidings of a painful torture the day when it will be heated in the fire of hell and seared therewith will be their foreheads, their flanks, and their backs. it will be said, this is what you hoarded for yourselves, so taste what you used to hoard. So that is, the fuel is kindled over the fire. That is, the fire is layered, and it is kindled layer upon layer and above another. The purpose of saying that is the informing of its ugliness, what they did. It's ugly. And the warning against doing anything that leads to it. So these are people who had gold and silver that was zakatable, means was subject to zakah, and decided to keep it to themselves without paying the zakah, without paying the obligation in their money. So they will have painful torture, and then this will be, the fire will be kindled, and then their sides and their foreheads and their backs will be sword with this molten matter, and then they will taste what they have used to hold. So it means whatever they did is an enormous sin by which they deserve to be in hellfire. So Allah is telling us, avoid such things so that you will not be end up in hellfire. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. The messenger of Allah said, if any owner of gold or silver does not pay what is due to on him, of zakah for example, when the day of resurrection would come, plates of fire would be beaten out for him. These would then be heated in the fire of hell, and his sides, his forehead, and his back would be cauterized with them. Whenever these cool down, the process is repeated during a day, the extent of which would be 50,000 years, until judgment is pronounced among the slaves, and it is seen whether this path is to lead to paradise or to hell. So that what we are mentioning hadith that there are deeds, bad deeds, sins that lead to be thrown in hellfire, and it is, you know, scorching fire. It's very painful torture, so may Allah protect us from it. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم رواه مسلم. يعني الذي يشرب في إناء مصنوع من ذهب أو فضة هذا يلقيها في بطنه بجرع متتابع أو بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. يعني لما ينزل الطعام عادة في يسمع له صوت في البطن. فكذلك الذي يشرب في إناء الذهب والفضة في هذه الدنيا فهذا يوم القيامة يشرب نارا ولما يشرب هذه النار يسمع لها صوت يتردد يعني صدى له يسمع له صدى والعياذ بالله فهذا صوت وقوع الماء في الجوف. فالله يبين لنا أن هذا الشخص الذي يشرب في هذين الإناءين هذا يستحق عذاب الله. Allah's messenger said, he who drank in a vessel, a container of gold or silver, he in fact drank down his belly the fire of hell. رواه مسلم. That is, he throws fire in his stomach with a successive dose, hearing, clattering, which is the sound echoing in his throat. When you put food in your throat and comes down, you hear some sound. So Allah is telling us that those who drink from containers that are made of gold and silver, which means sinful, they would drink on the day of judgment fire that goes down and makes sound in their bellies. And this is, you know, a figure of speech to say that they did something that they deserve the torture of hell, so we need to avoid doing that. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. أبو هريرة reported that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, two are the types of the occupants of hell whom I did not see. People having flogs, whips, like the tails of the cow or ox, with them, by which they beat people. And women, the second type, and women who are dressed but appear to be naked, inviting to evil, and they themselves will be inclined to it, to evil. Their heads will appear like the humps of the Bactrian camel, inclined to one side. They will not enter paradise, and they would not smell, they will not detect its fragrance, whereas its fragrance would be smelt from such and such distance. So the smell is easy to detect, to smell it from a large distance, and but those people, these women will not smell that fragrance. Means they will not have that enjoyment. فإذا صفان من أهل النار قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلماء قالوا هؤلاء من يشتغلون للحكومة، بعض الحكومات يكون معهم هذه السياط يضربون بها الناس. أما النساء الكاسيات، يعني هؤلاء الكاسيات عاريات، بعض العلماء قالوا أشياء يعني تفاسير عديدة، فإما أنهن يلبسن ثيابا لكن الثياب رقيقة تصف ما تحتها من الجسد، فكأنهن عاريات، أو هن كاسيات من نعمة الله، الله أعطاهم نعم لكنهن عاريات من شكرها، لا يشكرن هذه النعم والعياذ بالله. مميلات مائلات، يعني هن زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. ومميلات يعني يعلمن غيرهن الفعل المذموم الذي يفعله، هن يفعلن هذا الفعل المذموم فيعلمه الناس النساء الأخر هذا الفعل المذموم، أو يمشين مشية البغايا والعياذ بالله، أو يمشطن شعورهن المشططة التي البغايا تفعله. وقيل مائلات إلى الرجال، مميلات لهم، يبدين زينتهن للرجال وهكذا. So the first is that the types of occupants of hell are people who having flogs like the tails of the ox by which they beat people. And these are people who work for some governments, they have those whips and they hit people unjustly with these ones, which because of their sins they are in hell. And the other type are the women who are dressed but appear to be naked. And the scholar said they either are dressed with clothes that are so thin and like transparent that their bodies show as if they are naked, or they Allah subhanahu wa ta'ala dressed them with his favors, with his blessings, but they are undressed, they are naked, because they do not apply the thankfulness to Allah for these blessings. And they are inclined towards evil and make people inclined towards, they invite people to evil. They call people for zina and they do the zina themselves. And they are رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا رؤوسهن يعني يعظمن رؤوسهن، يكبرن حجم رؤوسهن بأشياء بالخمر بحيث ويلفون الرأس بحيث يجعلون الرأس يعني يظهر كأنه كبير كأسنمة الإبل البخت. الإبل لها سنام، كل إبل له سنام أو أكثر أو اثنين. فرؤوسهن تظهرن كبيرة معظمة كأسنمة الإبل المخلط. So they prepare their heads in a way that they make the size of head be bigger. They, you know, comb their hair or you know, make a dew in their hair, above their hair, like the hump of a Bactrian camel. So, and we know that such dew, or you know, some women do that. They will not enter paradise if, of course, they يعني لا يدخلوا الجنة. هذه النساء لن تدخل الجنة إن استحلوا حراما أو حرموا حلالا. فلا يدخلون الجنة بالمرة يكن مع الكفار. أما إن كانت مسلمة لكن معناه لا تدخل الجنة مع الأولين، يتأخر دخولهن الجنة. And they will not enter paradise if this woman make the halal haram and the haram halal. However, if they are not doing that and they are still Muslim women, it means they will not enter paradise with the first wave of Muslims who enter paradise. Their entering paradise will be delayed. If they go to hellfire, then they go into paradise later, then their entrance to paradise was delayed. And of course, they will not detect the fragrance of paradise. ولا يعني يجدن ريح الجنة هذه نعمة من نعم الجنة من نعم الجنة لن يعني يعطونها. ثم إن الإمام مسلم روى قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواظ مستكبر. The messenger of Allah said, may I inform you about the occupants of paradise? Means I will inform you. They said yes. Thereupon he said, every soft-hearted, humble person, if he were to adjure, to swear, in the name of Allah, Allah would fulfill it. He then said, may I inform you about the occupants of hellfire? They said yes. He said, every cruel, evil-talking, and arrogant person. فإذن هؤلاء من أهل النار والعياذ بالله وهؤلاء من أهل الجنة. فإذن الرقيق القلب المتواضع هذا لو أقسم على الله لأبره. الله يقسم يقول يا رب أعطني فيعطيه الله. أما أهل النار فهم هؤلاء المتكبرون الآكلون الذين يستحقرون الناس، فهؤلاء شديد الخصومة، هؤلاء من أهل النار. So the people who are humble, Muslims طبعا, who are humble and have soft-hearted, and they are very obedient to Allah, that in if they ask Allah for something, Allah will fulfill their request. For the people of hellfire, some of them are, those are the arrogant, they are the hard-hearted, the ones who eat a lot, and they are, you know, they despise other people. These would be people who be in hellfire. And في حديث آخر إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخام بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة هؤلاء كذلك من أهل النار. The Prophet said in a hadith, indeed God does not accept every amasser of money, evil talker, makes plenty of noise in the markets, a carcass at night like a dead body at night, a donkey by the day who knows the matters of the world but is ignorant of the matters of the hereafter. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من أهل النار وأن نكون من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات. فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. يعني الله سبحانه وتعالى يجيرك من النار، يحفظك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, when you pray at the dawn prayer, means after you finish it, say before you speak to anyone, O Allah, protect me from hellfire 7 times. For if you say that and die that day, Allah will record protection from hellfire for you. And when you pray the dawn prayer, say before you speak to anyone, O Allah, protect me from hellfire 7 times. For if you say that and die that night, Allah will record protection from hellfire for you. فإذا بعد أن ينتهي المسلم من صلاة الصبح أو صلاة المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يقول هذا الدعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات، وهناك أدعية أخرى مسنونة بعد الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والاستغفار وغير ذلك مما فيه ثواب وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. So after a Muslim prays the Al-Fajr and Al-Maghrib or the dawn or the sunset prayer, it is sunnah to say certain dua, for example to say 10 times لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 times before speaking to anyone. And to say this dua, اللهم أجرني من النار 7 times. And there are other dua, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. And to say أستغفر الله different ways. There are many dua that a person, the Muslim, may say after as-salah, in which it was reported from the Prophet, you know, authentically, and the Muslim is encouraged to say those to get more reward from Allah.
1: What you hear on community radio is governed by the community radio codes of practice. The codes of practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, multicultural Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, cbaa.org.au. We will also send you a copy in the mail if you send a written request to the Muslim Community Radio, PO Box 204, Bankstown 1885.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعين 2MFM Muslim Community Radio. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم علاج ودواء، وهناقش معكم النهاردة إن شاء الله الأدوية المستخدمة في علاج البرد والإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعي، عشان نفهم إيه اللي ممكن نستعمله وإيه اللي ممكن نتجنبه لسلامة البيبي. الموضوع بيبقى صعب جدا على الأم سواء في فترة الحمل أو الرضاعة، لأن الاختيارات في الأدوية محدودة جدا لسلامة طفلك، ولكن الله المستعان. الدراسات ذكرت أن مع كل حمل في حوالي من 3-5% احتمال ولادة الطفل فيه عيب خلقي بسبب استخدام بعض الأدوية خلال فترة الحمل، وإحنا مش على علم خالص من تأثير الأدوية دي على صحة أطفالنا. وأحب أفكركم زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن البرد مختلف عن الإنفلونزا، وفي الحمل خصوصاً الإنفلونزا بتبقى عدوى أخطر من البرد. فيروسات البرد عموماً مش خطيرة على الأم الحامل، بس ارتفاع درجة حرارة الجسم في الإنفلونزا بيشكل خطر كبير على الأم والطفل. الأول هنتكلم عن الخطوات أو الحاجات الطبيعية اللي ممكن أعملها في أي عدوى برد بدون ما أخد دواء، وللتذكير فإن عدوى المرض تحصل لكن بمشيئة الله تعالى. أولاً الراحة الكاملة مطلوبة جداً عشان ندي جهاز المناعة فرصة إنه يحارب العدوى بنفسه ويتخلص من الفيروسات. نتناول كتير جداً من المشروبات للتخلص من المخاط ونتجنب جفاف الجسم. كمان الأم الحامل يجب أن ما تتعرضش خالص لأي نوع من أنواع الدخان وخصوصاً التدخين. مشروبات ساخنة بالعسل والليمون والمضمضة بماء مالح دافئ ده ينصح بيه جدا أثناء البرد عشان نعالج التهاب الحلق والكحة.

دلوقتي هنتقل بيكم على الأدوية المتاحة over the counter لمعالجة البرد والإنفلونزا أثناء الحمل. البنادول ده علاج آمن وفعال وممكن نستخدمه في الحمل بكل مراحله بدون مشاكل طالما بنتبع الجرعة المناسبة اللي هي كبسولتين 500 ميلي جرام كل 6 ساعات والماكسيمم 8 كبسولات في اليوم. أي مضاد التهاب زي البروفين أو الفولتارين مش بينصح بيه أثناء الحمل. أي أقراص استحلاب فيها أنتي بكتيريال أو لوكال أنستيك ممكن تستعمل في الحمل عشان نعالج التهاب الحلق، بس ينبغي أن نتجنب أي أقراص استحلاب فيها أنتي إنفلاماتوري خصوصا في الجزء الثاني من الحمل. نسأل الصيدلي أو نستشير الدكتور قبل ما نشتري أو نتناول أي دواء أثناء الحمل لأن الموضوع ما يستحقش المغامرة خالص. أي مضمضة للحلق فيها آيودين أو اليود ممكن نستخدمها الأيام قليلة جدا باستشارة الطبيب، بس استعمالها لفترات طويلة من نفسنا ممكن يأثر على وظائف الغدة للجنين. عشان نعالج سيلان الأنف واحتقان الأنف أثناء الحمل، أأمن حاجة بخاخات الأنف اللي هي مضادة للاحتقان.

دلوقتي هنتقل بيكم لمضادات الفيروسات الانتي فيرالز في الحمل. مضادات الفيروسات بتصرف بروشيتا من الطبيب طبعا، وممكن يوصفهم الطبيب عشان يتجنب أي مخاطر على صحة الأم والجنين أثناء فترة الحمل. مضادات الفيروسات بتقلل مدة المرض والأعراض وبتعالج بعض الأعراض وبتقلل نسبة المخاطر على الأم الحامل. وبالنسبة للأنتيبيوتكس في الحمل، في بعض منهم بنسلين والسيفالكسين بيكونوا أمنين، بس في من ضمن الأنتيبيوتكس بيبقوا ممنوعين تماماً عشان المخاطر والأعراض الجانبية اللي بيسببوها للجنين. عشان كده الدكتور دايماً بيوصف الأأمن للأم، ونفس الشيء بيحصل أثناء الرضاعة عشان نتجنب وجود الأدوية في لبن الأم وبالتالي ما تتنقلش للجنين. وبذكركم تاني إن المضادات الحيوية مش بتعالج البرد والإنفلونزا، هي فقط بتعالج العدوات البكتيرية الناتجة منهم.

كده خلصنا الأدوية اللي بتعالج البرد والإنفلونزا الكولد إن فلو أثناء فترة الحمل، ودلوقتي هنتكلم عن العلاج أثناء الرضاعة الطبيعية عشان نتجنب ونمنع وصول الأدوية عن طريق لبن الأم للطفل الرضيع. بننصح الأمهات المرضعة إنهم يكملوا رضاعة الطفل أثناء إصابتهم بأعراض البرد والإنفلونزا عشان يمكنوا البيبي إنه ياخد المناعة عن طريق الأنتي بوديز اللي بتفرز في لبن الأم، لأن بعض الأمهات بيعتقدوا إنهم مطلوب يوقفوا الرضاعة في فترة مرضهم. لو الأم المرضعة بتاخد أي علاج ينصح إنها ترضع طفلها الأول رضعة مشبعة كاملة وبعدين تاخد علاجها، ومفيش مانع طبعاً إنها هترضعه مرة تانية خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنسبة للأم المرضعة اللي بتصاب بالبرد والإنفلونزا بتعالج الأعراض بنفس روتين الأم الحامل، ولكن مع بعض الاختلافات اللي هنقولها دلوقتي. المطلوب إن الأم المرضعة تتجنب الإسبرين تجنباً تاماً وهي بترضع طفلها، بس مفيش مانع إنها تستخدم البروفين أو النيورفين، وده طبعا عكس الأم الحامل إن هي ما تقدرش تستخدم مضادات الالتهابات زي النيورفين والبروفين إلا تحت إشراف الطبيب. وبالنسبة لمضادات الاحتقان زي الفينال أفرين والسودو أفيدرين مطلوب الامتناع عنهم أثناء الرضاعة لأنهم بيقللوا كمية لبن الأم وبيأثروا على الرضيع طبعا، ولكن زي ما ذكرنا قبل كده مضادات الاحتقان الموجودة في الإسبراي في النيزل سبراي أمنة للاستخدام بس مش أكتر من 4-5 أيام.

أعزائي المستمعين، وكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وأحب أفكركم إننا نبقى حريصين جدا في معالجة أي مرض أو استعمال أي علاج أثناء الحمل أو الرضاعة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد الحلقة القادمة من برنامجكم علاج ودواء. دمتم بصحة وعافية. كانت معكم شيمة سمها.

مستمعينا الكرام، استمعنا إلى برنامج علاج ودواء قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا.

إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى معا لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع الاستقامة.

قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله، واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فاستقم يا محمد على دين ربك

0: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
1: وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا

0: أي أن الذين آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا واعتدلوا على ذلك وداوموا عليه إلى أن يتوفاهم الله عليه، والمراد الاستقامة على التوحيد الكامل واتباع الكتاب والسنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة بفضل الله تعالى.
1: وعن ابن عمرو وقيل عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. معنى سؤال الصحابي: قل لي في دين الإسلام وشريعته قولا جامعا لمعاني الدين واضحا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه وأكتفي به، بحيث لا يحوجني لما اشتمل عليه من بديع الإحاطة والشمول ونهاية الإيضاح والظهور إلى أن أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده. والحديث على وفاق الآية قبله، وهذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال النووي في شرح صحيح مسلم: مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب

0: إلا بالشرع، ومذهبهم أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، بل الدنيا والآخرة ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منهم، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب الكافرين ويدخلهم في النار عدلا منه.
1: ويتابع النووي قائلا: وفي هذا الحديث دلالة لأهل الحق

أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته، بل بفضل الله ومنه وكرمه وجوده، فلا شيء على الله يجب. وأما قوله تعالى

0: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فهي لا تعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله. فصح أنه لم يدخل الجنة أحد بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث. ويصح أن يقال إنه دخل بالأعمال، أي بسببها، وهي من الرحمة.
1: وقال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دلالة على أنه ليس أحد من الخلق يقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لها. يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان هو، وهو خير البشر وصاحب المقامات العلى، لا يقدر على ذلك، فالغير أحرى وأولى. وإذا تأملت ذلك من جهة النظر تجده مدركا حقيقة أنه إذا طالبنا بشكر النعم التي أنعم علينا عجزنا عنه بالقطع، ومنها ما لا نعرفه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف غير ذلك من أنواع التكليفات؟ فما بقي إلا ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو التغمد بالفضل والرحمة.
2: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث السابق: قاربوا وسددوا، معنى المقاربة هنا القصد الذي لا غلو فيه، أي مجاوزة المأمور به والزيادة فيه، ولا تقصير، أي إخلال بشيء منه. والسداد عند البعض الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصد، والإصابة في جميعها هي الاستقامة. وقال العلماء: معنى الاستقامة المطلوبة الممدوحة بالكتاب والسنة هو لزوم طاعة الله تعالى، ويلزم من ذلك ترك منهياته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، هو من جوامع الكلم، أي أن يكون اللفظ قليلا والمعنى جزيلا، وهو ما أعطيه عليه الصلاة والسلام.
3: ويقول ابن رجب الحنبلي: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر الصديق رضي

0: بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه.
1: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه، ففي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد مرفوعاً وموقوفاً: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تتذلل وتتواضع، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.

0: والكلام يجر بعضه. فعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وفي نسخة: أملك عليك لسانك. وبهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده، وكلا اللفظين بمعنى حفظ اللسان عما ليس فيه خير. وفي النهاية: أي لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك.
1: وقد فهم البعض هذا الحديث فهما مغلوطا، أن المطلوب هو الإعراض عن الخلق وملازمة البيوت، وليس هذا، بل نحن أمة مأمورة بالخروج إلى الناس ودعوتهم إلى الحق المبين بالحكمة والموعظة الحسنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكفى بسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أسوة، وبحياة الصحابة الكرام قدوة، وها هي قبورهم شاهدة عليهم وعلى غيرهم، وكثير منهم خرجوا من ديارهم ولم يعودوا إلى بيوتهم. نسأل الله العلي القدير أن يرشدنا لما يحب ويرضاه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
2: وكما بدأنا ننهي ونعود لرواية أخرى للحديث الذي ابتدأنا به كلامنا، فقد روى الترمذي أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
3: معنى كلام الصحابي: أخبرني بشيء وعلمني أمرا أعتصم وأتمسك به لديني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اثبت على الإيمان ثم استقم، أي اعمل بطاعة الله واجتنب معاصي الله. حفظ اللسان أمر مهم، أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، فالمشي يحتاج إلى كلفة، أما اللسان سهل أن ينطق بما يشاء.
4: أكثر الكفر والعياذ بالله يكون باللسان، وأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر الخصومات كذلك، وأكثر أسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. ليحاسب كل إنسان نفسه ويفكر فيما يعود عليه كلامه الذي يتكلم به قبل أن يتكلم، فبذلك السلامة. فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه.

وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. نجدد الدعوة لكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.

المصطفى مديح القوم وخادم جدهم هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا فاطمة الزهراء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرًا ونكيرًا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا، وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص.

ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

مستمعينا الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا ببيان ما جاء في فضل قول لا إله إلا الله ويسمى التهليل. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. وفي رواية: هي أحسن الحسنات، أي أفضلها، أي لا إله إلا الله أفضل ما يتقرب به إلى الله، مع خفتها على اللسان وعدم المشقة في النطق بها.

ثم كلمة لا إله إلا الله هي أفضل ما يمتدح به الرب، أفضل ما يمجد به الرب تبارك وتعالى، ففيها دلالة على جميع ما يجب لله تعالى أن يتصف به من صفات الكمال الواجبة له سبحانه، ومن ذلك وجوده ووحدانيته، أزليته وأبديته، وأنه لا يحتاج إلى شيء، قادر على كل شيء، فعال لما يريد، ما شاء حصوله كان، وما لم يشأ لم يكن، عالم بكل شيء، يسمع ويرى لا كأحد من الورى، حي قيوم ليس كمثله شيء. وتدل هذه الكلمة أيضا على أنه وحده الذي يستحق العبادة، وهي نهاية التذلل وأقصى غاية الخشوع والخضوع. ما جاء في فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله وتسمى الحوقلة،

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم، فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. معناه: أنا لا أستطيع أن أتحول عن المعصية، لا أستطيع أن أبتعد عن المعصية إلا إذا ربي حفظني منها، ولا قوة لي على أداء طاعة من الطاعات إلا إذا ربي أعانني على ذلك. فالله هو خالق أعمال العباد كلها، فمن وفق إلى شيء من الخير فبتوفيق الله وإرادته وخلقه تعالى، ومن فعل شيئا من الحرام فبإرادة الله وخلقه كذلك. فالله عز وجل هو الخالق وهو القادر على كل شيء، وأما العباد لا يخلقون شيئا. قال الله تعالى:

0: رافع.
1: وفوائد هذه الكلمة الشريفة عظيمة، فقد ورد في بعض الأحاديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لـ90 داء أقلها الهم، فمن أصابه الهم والغم وما شابه ذلك فواظب عليها وأكثر منها ينقلب عسره يسرا بإذن الله عز وجل.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: تام فهم سponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
4: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: A 2MFM sponsor.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

to MFM Muslim Community Radio. إليكم موجز لأهم الأنباء من 2MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أعلنت الحكومة تعديلاً جديداً على نظام معاشات التقاعد يسمح لكبار السن بالبقاء خارج البلاد لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً قبل تأثر المخصصات الإضافية المرتبطة بالمعاش، بدلاً من 6 أسابيع حالياً، على أن يبدأ تطبيق القرار في 20 أيلول/سبتمبر المقبل. وتشمل هذه المخصصات دعماً لتكاليف المعيشة مثل الطاقة والاتصالات والأدوية. وأوضحت الحكومة أن الخطوة تستهدف المتقاعدين الذين يسافرون لفترات قصيرة مع استمرار التزاماتهم داخل أستراليا. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 92 ألف شخص من القرار، في حين ستتراجع المدفوعات للمقيمين بشكل دائم خارج البلاد. كما تتوقع الحكومة توفير أكثر من 218 مليون دولار أسترالي خلال 5 سنوات. أطلقت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز تحذيراً واسع النطاق دعت فيه آلاف الأشخاص الذين راجعوا عيادة طبيب الأسنان ويليام تام في منطقة ستراثفيلد خلال نحو 25 عاماً إلى إجراء فحوصات للكشف عن أمراض منتقلة عبر الدم، منها فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه بي وسي. وقالت السلطات إن التحقيقات كشفت خللاً في معايير التعقيم وحفظ السجلات داخل العيادة، مع التأكيد أن مستوى الخطر لا يزال منخفضا. ودعت الجهات الصحية جميع المرضى السابقين إلى مراجعة الأطباء وإجراء الفحوصات، مشددة على أن الكشف المبكر يساهم في العلاج والحد من المضاعفات المحتملة. أهلا بكم أعزائي. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة ترتكز على الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز. وقال ترامب قبيل وصوله إنه لن يبرم مع طهران إلا اتفاقا جيدا، مشيرا إلى أنه سيبحث الملف الإيراني مطولا مع الرئيس الصيني. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج، إذ أعلنت إيطاليا استعدادها لإرسال كاسحات ألغام إلى مناطق قريبة من مضيق هرمز، لكنها ربطت الخطوة بالتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام مستقر. كما دانت قطر استهداف سفينة بضائع في مياهها الإقليمية، مؤكدة رفض استخدام المضيق كورقة ضغط في الصراع. أما في التطورات اللبنانية، صعدت الدولة العبرية غاراتها على لبنان، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في استهداف 4 سيارات على الطريق بين بيروت وصيدا. كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2896 قتيلا وأكثر من 8800 مصاب. وفي المقابل أعلنت المقاومة تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوبية لبنان. كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين إقرارهم بأن مسيرات حزب الله باتت تشكل تهديدا متزايدا يصعب التعامل معه بالكامل رغم نشر مختلف التقنيات الدفاعية. سياسيا، أعلنت باكستان رفضها القاطع لتقارير تحدثت عن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية. وفي سياق متصل أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث دعم حل الدولتين، مشددا على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة عالميا. أخيرا مع السودان، وثقت مجموعة محامو الطوارئ مقتل 36 مدنيا وإصابة أكثر من 50 في 9 هجمات جوية خلال 10 أيام استهدفت مركبات وطرق إمداد في ولايات سودانية عدة، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن استخدام الطائرات المسيرة يدفع الحرب إلى مرحلة أكثر دموية وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الدعم السريع ومعارك عنيفة في النيل الأزرق. مع هذا الخبر أعزائي ينتهي هذا الموجز. أشكركم بدوري على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: Dear listeners, we'll be back with you after this short ad break.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Sponsoring 2MFM.
10: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
11: 2MFM sponsored by the following.
12: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
13: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
14: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المستمعون، تدعوكم صحوة المنظمة السودانية الأسترالية بسيدني لحضور فعالية مميزة بعنوان Unity for Sudan، وذلك لدعم مستشفى سرطان الأطفال بالسودان. كونوا جزءا من الحدث، يوم يجمعنا على الخير وعلى الأمل. الزمان السبت 18 أبريل نيسان 2026، من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء. المكان مركز جرانفيل، 2A ميموريال درايف، جرانفيل نيو ساوث ويلز. استمتعوا معنا بيوم مليء بالأنشطة، أطعمة شهية، أناشيد وطنية، مسابقات وسحب جوائز. رسوم الدخول $50 للكبار والأطفال مجانا. حضوركم وتبرعكم دعم لحياة أفضل. لمزيد من المعلومات الاتصال على 0416766082. شاركونا دعم أطفال السودان. السودان يجمعنا. على كل العالمين هدي
15: هدية. حبابكم عشرة. It's Mustafa Jailihi and I'm here alongside
16: Taysir Ibrahim.
15: You're looking for something meaningful, vibrant and unforgettable? Join us for Unity for Sudan Day on April 18, 2026 at the Granville Center 2A Memorial Drive, an inspiring celebration of unity, hope and culture.
16: Experience the heart of Sudan with delicious food stalls, vibrant culture performances, stunning henna art and so much more, all celebrating the richness and beauty of Sudanese culture.
15: Proudly brought to you by Sahwa, this special event is all about bringing our community together for a powerful cause.
16: Entry fee is $50 and children enter free. All donations raised will go towards supporting Sudan's only children's cancer hospital, making a real difference where it matters most.
15: So make sure to come along, celebrate, connect, and stand in solidarity with Sudan.
16: For more information, call us on 0416-766-082.
15: Or follow us on our Facebook page, Sudanese Australian Health and Wellbeing Association.
16: Regardless of which part of Sudan you are, we are all united for Sudan. Sudan unites us.

0: A successful marriage isn't just about love. It is about knowledge, respect, communication, and understanding. Introducing Happy Marriage, Happy Life, a 10-part bilingual series designed for our culturally linguistically diverse communities across Australia. In collaboration with psychologists, relationship experts, and mashayikh, we bring you culturally appropriate advice stemming from faith, tradition, and modern day realities. Whether you're single, engaged, or married, this series is for you. Understand the true roles and rights in marriage in Islam. Learn how to handle conflict with wisdom and care. Hear real stories from real couples and break harmful stereotypes. Tune in every Friday at 8 a.m. on 92.1 FM. Together, let's build healthier families, stronger communities, and lasting love.
1: معهد الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية في تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، ويتولى التدريس أساتذة مختصون، وذلك كل يوم 2 وخميس من الساعة 7 إلى 8 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، ويتولى التدريس أساتذة مختصون. رسوم الاشتراك لكل فصل دراسي 100 دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي 9793330 أو إرسال إيميل على info@darulfatwa.org.au.

يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق، والله تعالى أعلم وأحكم.

أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة فليس ركنا للعمرة بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة والله تعالى أعلم وأحكم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على أفضل رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أطيب التحيات من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح التوكل على الله. إن شاء الله نتمنى لكم هذا الصباح أن يكون مليئا بالخيرات والطاعات، وأن يكون يومكم مليئا بما يرضي الله عز وجل، سائلين الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة. اللهم آمين.

الشمس أشرقت في صباح هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن تكون وجوهكم مشرقة بابتسامة جميلة، يعني نتبسم بوجه إخواننا حتى نكسب الأجر والثواب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير. ودائما لا ننسى إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن يبدل أحزانهم سرورا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

المؤمن مبتلى، والمؤمن الذي يصاب ويبتلى ويصبر له أجر وثواب عظيم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين، وأن يرفع الهم والغم والكرب والظلم والبلاء عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم آمين. ونسأله تعالى أن يرزقهم الصبر وأن يجعلهم من عباده الصابرين المتقين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نعم على بالي زور الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن ييسر لمن هو ذاهب هذا العام للحج والعمرة وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

ملتقانا يتجدد معكم مستمعينا الكرام مع صباح هذا اليوم الخميس 26 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447 الرابع عشر من شهر مايو أيار للعام 2026. نعم يعني يوم الأحد بيكون هو 29 من هذا الشهر شهر ذي القعدة. تتم مراقبة الهلال لمعرفة بداية شهر ذي الحجة ومعرفة متى يكون يوم عرفة ومتى يكون عيد الأضحى المبارك. فالأيام قليلة تفصلنا عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل أيام السنة، يعني فيها أفضل أيام العام اللي هو يوم عرفة. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الفاضلة وأن يقوينا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح فيها، اللهم آمين. وعم نستمع نحن دائما لهالأناشيد اللي بتعيشنا بأجواء الحج والذهاب إلى تلك الأراضي المقدسة، فيها ذكريات جميلة. يعني اللي بعد ما راح نسأل الله أن ييسر لكل مشتاق أن يذهب وأن يؤدي هذه الفريضة العظيمة وأن يزور الحبيب محمدا عليه الصلاة والسلام.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع هالأناشيد الجميلة. كنا عم نسمع لأنشودة لبيك يا أم القرى بصوت المنشد الحاج محمد معروف قرانوح رحمه الله، رحمات الله عليه، جزاه الله خيرا على ما قدم. سبحان الله، يعني ذكريات لهذا المنشد والمقرئ العظيم، يعني هو كان قارئ للقرآن ومنشد وصاحب صوت شجي، ومنسمع صوته بأوراد الصباح والمساء رحمه الله. وكان إلا أنه شرف، يعني سبحان الله، بيذكر الإنسان يعني ما قدمه من خير، أكيد يذكر بما قدمه من خير. يعني هو إجا وكان إلنا شرف نلتقي فيه بسدني عدة مرات، ولا سيما لما شارك باحتفالات المولد بهومبوش بالاحتفالات الكبيرة وبغيره من الأمسيات، وهو صاحب صوت شجي، ويعني في صاحب خلق عظيم سبحان الله رحمه الله. وإن شاء الله هذا يكون في صحيفة أعماله، ونسأل الله يجمعنا به ومع أحبابنا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. نسأل الله أن يرحم من سبقنا بالوفاة على الإيمان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. أحبابنا الكرام، بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 72.5 حاليا السعر المتداول فيه. بالنسبة لأخبار السير بتشاتسوود ويست ميلوود أفنيو تحديدا عند ليدي جيم درايف، الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل، عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات. أيضا بولوملو سير جونز يونغ كريسنت تحديدا عند بالما ستريت، الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل، كمان عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات. وأيضا كان في حادث سير بكنزينغتون إيستن ديستريبيورا تحديدا عند أوديا أفنيو، حادث 3 سيارات تصادموا ببعض منذ حوالي ثلث ساعة، وأزمة سير بالاتجاه الشمالي لين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الشمالي. صلي وسلم يا متعال على الهادي ثم الآن، صلي وسلم يا متعال. قبل ما نتابع مع حالة طقس اليوم أحبابنا الكرام، لربما يبدو أنه في عنا اتصال، ومنستقبل هالاتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات 9707-2747.
1: ألو، حاج أحمد.
0: يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف صحتك يا أخ عماد؟ طمنا عنك.
1: بخير الحمد لله، بهالنهار الجميل والطقس الحلو اليوم.
0: اي الحمد لله، الحمد لله،
1: الشمس هيك
0: شمس
1: على الفرونت قاعد على الفرونت والشمس فيتامين دي بيعطوك
0: فيتامين دي، وعم تسمع الإذاعة ما هيك؟
1: حبيبي احمد انت بتعرف
0: ما هيك،
1: وما بسمع انا وكلكم احباء،
0: تعطيك كل الفيتامينات، يعني تعطيك هيك النشاط والقوه ان شاء الله تعالى
1: والحلويه. ايه حبيبي حاج احمد،
0: على راسي
1: لك والله، حلو التعشي اليوم جنن.
0: نعم نعم، ايه
1: كان صيفيه الحمد لله.
0: الله الحمد لله، على راسي
1: حبيت اطبخكم وقال لهم كمان يروحوا ويرجعوا للإخوة اللي رايحين على الحي ويرجعوا بالسلامة
0: إن شاء الله،
1: ويطمنونا كمان ويسلمونا على النبي محمد
0: صلى الله عليه وسلم إن شاء الله،
1: والسلام ويرجعوا بألف سلامة ويطمنونا عنهم
0: إن شاء الله تعالى.
1: أنا بدعي لهم خير وسلامة يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ عماد،
1: وأنا بدي مثل أطلب أنشودة منك أهل المدينة، هيدي أنا بحبها كتير كتير كتير يا حاج أحمد، تفتح القلب.
0: حلوة كتير مظبوط،
1: وأنا حابب كنت روح، وأنا حابب روح بتعرف يا أحمد، يا ريت يعني نفسي كنت يعني أعمل زيارة لهوني
0: إن شاء الله. الله كريم، ما بتعرف الله كيف تتيسر إن شاء الله، بركي الواحد بيدعي، ما بتعرف كيف تتغير الأحوال وبيجي الواحد يعني مين يساعده. الله كريم،
1: بس أظن إنه الصحية شوي بالطيارة يعني ما كتير
0: أوكي أوكي
1: يعني كتير.
0: الله يعينك
1: بالطيارة.
0: الله يخفف
1: عنك، أنا عامل شريان القلب، أنا مع شريان القلب عامل عملية.
0: الله يخفف عنك.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله، نعم نعم
1: على النعمة حبيبي. بس حبيت أسبحكم وأسبح المستمعين واللي بالإذاعة كلهم، وخصوصا المدير الإذاعة كمان حاج عبيد وكل الأحباء اللي بالإذاعة،
0: تكرم عينك وإن شاء الله بيوصل. بارك الله فيك يا أخ عماد، شكرا، سمعنا صوتك انبسطنا. لا ولا يهمك، كمان بنرجع بنقول لك
1: ما تاخذنا احمد
0: حبيب قلبي كمان. ان شاء الله صباح الخير ان شاء الله. اكيد اكيد نعم،
1: صباحكم
0: وصباحك ان شاء الله،
1: صباح المستمعين وكل الاحباء اللي بالاذاعه وعلى الواتساب صبحهم كمان
0: ان شاء الله.
1: انا ما بتعرف ما فيني ابعث لهم مسجات، ما فيني ابعث لهم مسجات تعرف لانه ما بعش
0: انا. نعم نعم بارك الله فيك. اكيد اكيد حبيبي،
1: يلا معقوله على بكره بدي اطلع عليكم شوي.
0: اهلا وسهلا
1: ان شاء الله، اذا ما جدال علي شيء
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: كل الله
0: حبيبي، شكرا شكرا يا اخ عماد، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك، مع الف سلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامة، تحياتنا للأخ عماد، وكمان بيسعدنا نسمع أصواتكم مستمعينا الكرام. اللي حابب يتصل على 9707-727-770-727-477. اللي عنده شيء معروض للبيع كمان، الرسالة اللي وصلت لنا سابقا من خلال الواتساب برجع بكرر، في مرايات معروضين للبيع، مراية اللي بتتعلق على الحيط. اللي بيعطين الصور أنه الصور المبعوثة الشكل الدائرية المستديرة، يعني المراية هن جداد برين نيو بالبوكس، في 4 قطع، الوحدة $60، سعر الأصلي 120، معروضة ب60. سادين says as we receive this message through WhatsApp, there is a for sale brand new in the box wall mirrors, four of them. The original price is $120, and they're selling these mirrors $60 each. As we mentioned, they have four. They sent some photos. It's a round wall mirror, brand new in the box, $60. For more details, you can call 0450560585. إذن الرقم أحبابنا الكرام، the phone number again 0450560585 0450560585.

بالنسبة لأخبار السير، منذ دقائق قليلة حصل حادث سير ببونيريغ إليزابيث درايف تحديدا أو باتجاه بونيريغ أفينيو. حادث 3 سيارات تصادموا ببعض ولين مغلقة اللي هي بالاتجاه الشرقي، اللين رقم 1 بونيريغ إليزابيث درايف approaching بونيريغ أفينيو. There is an accident. Three vehicles involved in an accident affecting eastbound traffic. Lane number 1 is closed. The incident happened a few minutes ago. Also in Seven Hills, Abbott Road, approaching Johnson Avenue, there is a car breakdown, heavy traffic conditions. One of 5 eastbound lanes is closed. Lane number 2, Seven Hills, Abbott Road, approaching Johnson Avenue. إذن بهالمكان المذكور Seven Hills, Abbott Road, باتجاه Johnson Avenue في سيارة متعطلة عن العمل وفي سيارة متعطلة. مثل ما قلنا سيارة متعطلة عم تسبب أزمة سير بالاتجاه الشرقي، لين مغلقة من أصل 5 وهي اللين رقم 2. أيضا ببونيريغ إليزابيث درايف باتجاه بونيريغ أفينيو في حادث سير، لين مغلقة من أصل أو لين مغلقة بالاتجاه الشرقي لين رقم 1. ما وردنا أنه في أزمة سير، ولكن الحادث صار من دقائق قليلة، فلربما يؤثر تدريجيا على حركة السير. Chatswood West, Millwood Avenue at Lady Game Drive. Traffic lights are flashing yellow, affecting traffic in all directions. Also in Woolloomooloo, Sir John Young Crescent at Palmer Street. The traffic lights are flashing yellow, affecting traffic in all directions. تقريبا هذا كل شيء حتى الساعة. Also, there was an accident earlier, maybe 30 minutes ago, in Kensington, Eastern Distributor at Odia Avenue. Heavy traffic conditions. One of 2 northbound lanes is closed. Lane number 2 is closed. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني أحبابنا الكرام، طقس غائم جزئيا وكمان احتمال كبير لهطول بعض الأمطار المتفرقة 1 لـ10 ملم بمدينة سيدني، و متوقع توصل درجة الحرارة بأقصاها ل 22 درجة مئوية. حاليا حوالي 19 درجة درجات الحرارة. بالنسبة ليوم غد وكمان توقعات دائرة الأرصاد الجوية، طقس غائم جزئيا، كمان احتمال كبير لهطول بعض الأمطار المتفرقة، ودرجات الحرارة بتتراوح ما بين 14 و 22 درجة مئوية ليوم غد بمدينة سيدني.

0: كمان منتابع معكم مستمعينا الكرام ومع اتصال على الهواء مباشرة وفترة الخدمات. ألو. إذا مع اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حاج أحمد، أنا كنت عامل إعلان قبل كده بالنسبة لبيت في جرينيكا.
0: نعم.
1: بيت كامل أو الإيجار ثلاث غرف نوم شير بحمامين بتلاجتين بيت كامل. بيت كامل لو ناس طلبة أو عيلة كاملة جنب الطبات وجنب المدارس جنب وال ترانسبورتيشن قدام البيت يعني كل حاجة لين ممكن تشوبات والمدارس.
0: أيوة.
1: وكل حاجة.
0: طيب. إذن هو بيت ثلاث غرف نوم بجرينيكا مفروش، ما هيك أنه في فرش؟
1: تمام.
0: طيب قلت لي أنه مشترك، يعني طلاب أو عائلة، إذا عائلة فيهم بيستأجروا مفروش أو بدون فرش، ولا بده يكون بس بدك تأجروا مع العفش اللي فيه وال مفروش إذا كان لعائلة؟ أيوة. ألو يمكن فقدنا الاتصال. عم تسمعنا أخي الكريم؟ يبدو أنه راح الصوت، ما بعرف شو اللي صار. كمان نرجع من حاول. ألو، ما بعرف اختفى الصوت. تحياتنا للأخ الكريم، تقدر تعاود الاتصال فينا إن شاء الله تعالى. لنأخذ رقم التليفون. نحن كان عنا رقم، بس إذا بترجع بتعطينا شوية تفاصيل، يعني اسمعنا بس بنأخذ منك رقم الهاتف إذا بتحب ترجع تتصل فينا إن شاء الله تعالى. تحياتنا للجميع. وموجود الرقم عنا إذا اللي اتصل منه الأخ الكريم، بس خلينا نأخذ الاتصال مرة تانية إن شاء الله، عسى يكون في رقم آخر أحيانا بيكون غير الرقم اللي متصل منه، فقط نتأكد ونأخذ منه الرقم إن شاء الله. تحياتنا لجميع مستمعينا الكرام. منتابع، وكمان بعد معنا مجال حوالي 5 دقائق أو أقل لنستقبل فيها اتصالاتكم، فيلي بيحب يشارك معنا يتصل وعنده شيء معروض للبيع أو أي طلب آخر متعلق بفترة الخدمات، الخط مفتوح، رقم الهاتف 970-727-4747. The number to call is 970-2747. If you'd like to join us live on air to buy, sell or swap for free, again the number is 970-2747. امبارح كان معروض يوم امس تريد ميل، الاسماء لايف فيتنس تريد ميل، حجم وسط مثل جديده ب $100، وكمان في بوستا سيتس 3 بوستا سيتس فور سيل like new $40 each. Also the treadmill, as we mentioned, medium size life fitness treadmill $100 like new. And كمان في شاشات كمبيوتر 60 في منهم جديد brand new كلياتهم ب $100. As our sister mentioned yesterday, also she has 6 computer monitors for the computer. Some of them are brand new, $100 in Moorebank area. والرقم، the phone number is 0404-174-149. كمان في الأخ اللي طالب شخص يكون عنده خبرة بدرز الفرش، فرش السيارات، إذا حدا عنده خبرة بهالمجال عم يدور على شغل، الأخ طالب كمان مين يشتغل معه بهذا المجال يكون عنده خبرة. So Dylan says, as our brother mentioned, he's looking for someone who's experienced in automotive upholstery. So if you have experience in that and looking for work, you can call our brother on 0456-575-351. الرقم أحبابنا الكرام، the phone number again, 0456-575-351. كمان عنا اتصال على الهواء مباشرة، ظهر الأخ الكريم يمكن لربما فضيت البطارية ما عاد رجع اتصل فينا لنأخذ الرقم، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، اللي بده تفاصيل أكثر فيه اتصل فينا نرجع نأخذ يعني نلاقي الرقم فيما مضى، بس هلا ما حدور على الرقم شوي لأنه صار له فترة يمكن شي شهر. فبس إذا حدا بده الرقم يستفسر عن البيت المعروض للإيجار بجرينايكا، فينا بعد البرنامج إن شاء الله نعطيكم الرقم. من تابع مع آخر اتصال بفترة الخدمات على الهواء مباشرة. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي تخوت سنجل وعندي سنجل وناس.
0: أوكي، سنجل بيد وكينج سنجل بيد. أيوة،
2: يا واحد دابل فوق بعضهم، هدول بيجوا فوق بعضهم تخوت أسود حديد.
0: هدول كمان هو سنجل، هذا الياس سنجل، اثنيناتهم مثل بعض فوق بعض ما هيك؟ اوكي
2: ايه ورخص محطينهم
0: حديد. اوكي،
2: فرش معهم
0: بسعر رخيص مع الفرشات. اوكي، وفي شيء تاني كمان؟
2: برود، في برودين.
0: اوكي، برادين.
2: اللي بيعجبوا ياخذوا اي
0: برادين. ماشي، وفي شيء غيره؟ بس الله يسلمك، بناخذ رقم التليفون
2: 0432
0: 63630. اوكي، 0432 63630. ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. So as our sister mentioned, she has a single bed for sale and another king single bed for sale, a bunk bed, single bunk bed, metal. All of them has the mattresses and for a cheap price, as she mentioned. Also, there are two fridges for sale. 0432-636030. 0432-636030. كمان وردنا سابقا وذكرنا في شخص عنده للبيع خروف أو عنزة. للتفاصيل حول السعر والمنطقة وطريقة وموعد الاستلام، الرقم 0405-221-635. As our brother mentioned, he has for sale a sheep or a goat. For more details about the price and the location and everything, the phone number is 0405-221-635. 221635. في بيت معروض للإيجار، بيت 3 غرف نوم مفروشين، حمامين، غسالتين، وصالة، وغرفة سفرة، ممكن كشيرينج، ممكن لعائلة. هاي التفاصيل اللي أعطانا إياها الأخ من شوي. عم يقول كمان ممكن بيع العفش بكامله إذا حدا بده بيرغب يعني. والبيت قريب من المدارس والسوق والمواصلات، المواصلات أمام الباب. والرقم 0451-434-260. إذن الرقم 0451-434-260. يعني نتشكر الإخوة الكرام وصلونا الرقم والتفاصيل قبل ما نختم البرنامج. برجع بعيد الرقم. It's a three-bedroom house for rent in Greenacre. It's furnished for a family or as a sharing house for students, for example. And he's happy to sell the whole furniture if anyone is interested. The house is close to the schools and the shopping center and the transport, public transport in front of the house. And the phone number is 0451-434-260. وصلنا معكم مستمعينا الكرام لختام فترة الخدمات لليوم الخميس، وشكرا لمتابعتكم وكريم إصغائكم، وإن شاء الله نلقاكم بفترة خدمات أخرى، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، ونترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وعلى أمل الملتقى إن شاء الله.
3: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي.